ثالثاً، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رابعاً، ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. خامساً، ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. سادساً، يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. سابعاً، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ثامناً، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. تاسعاً، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. عاشرا، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء إليه. قال تعالى: وطهر بيتي، أي طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين. وقد بدأ بالطواف، لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق. ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي، حتى يكون كما شرع الله، بيتا مقدسا مطهرا من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم، حتى لا يحتاجون للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل. فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا،
أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم الحج قبل الزواج لا يصح قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كنا لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كنا قد أدينا عمرة الإسلام. تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان. أما المقيم بمكة فالصلاة أفضل له، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كله في النافلة، أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قال السائل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال السائل ثم أي؟ قال حج مبرور. متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا، والتائب موعود بالمغفرة. الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي
أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعاً في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعاً عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أدى العمرة وبعد خلعه ملابس الإحرام أحرم بالعمرة لوالده، فإن كان والده يستطيع أن يعتمر فلا يعتمر عنه، وإن كان والده عاجزاً هرماً لا يستطيع العمرة أو ميتاً فلا بأس. لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة بل يحج لكل واحد وحده. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع أسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم، لا حرج في ذلك لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا أحوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرماً يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ليست المرأة محرماً لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا وجاز أن يكون محرما للمرأة. خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم وإن علوا، كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء وسفرها محرم، وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما
فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم. والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع، لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج، إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئا، لأن هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. من أراد الحج وعلى أبيه دين، فإن كان ماله من مال أبيه فيقدم دين أبيه ويقضيه، وأما إن كان ماله من غير مال أبيه مما كسبه هو فيقدم الحج، ولا يلزمه قضاء دين أبيه، فيقدم الحج لأنه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة. هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل، السيارات الآن والطيارات، يحج عنهما كالميت، وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه، استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولاً فإنه يكمل. قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بأنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير، كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم، كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك اقتصاراً على الوارد واحتياطاً للعبادة. العمى ليس عذراً في الإنابة للحج فرضاً كان أو نفلاً، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعاً. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة ثامنة أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج،
إذا كان المكلف عالم

0: عاجزا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن، فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إن حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد، لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. من حج عن أبيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه، فالذي يظهر والله أعلم أن يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض إذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج فالأحوط أنه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه. النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك، وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه ولا غيرهم. إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه. المجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس وله أجر ذلك. لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها، لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا كان والدك معروفا بالخير والإسلام والصلاح فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله. إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات، فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضا أم نفلا، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. من أخذ مالا من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج.
1: الاختيارات الفقهية. الاختيارات
2: الفقهية. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الجنائز.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه، إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو الربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير ولا تجب عليه، ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها. طلب الموت لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضا. طريقة تلقين المحتضر: يقال للمحتضر: قل لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى. ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار: جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون وقالوا: إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي ولكنه شخص آخر مجهول. فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، فلا يستحب قراءتها على الموتى. قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وصار فيه راحة فلا بأس. زيارة المريض سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعيادة للمريض فأقل شيء مرة واحدة، فينبغي للمؤمن إذا عرف أخا له مريضا أن يعوده، فعيادة المريض من آكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر، وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلقنه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقال له: أطع أبا القاسم. فقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا أصل لوضع المصحف على الميت ولا يشرع، بل هو بدعة. ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع. وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. الأحاديث في موت يوم الجمعة، وأن من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار، كلها ضعيفة غير صحيحة. ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل، وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر لا أعلم له أصلا يرجع إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. المراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد. لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء، أو قبله أحد من الرجال، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء، أو تشريفا وتكريما لأرواحهم، من المنكرات والبدع المحدثة. إذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا كان الدين مؤجلا، والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته، فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. من مات والده وعليه دين ولكنه لا يعرف قدره ولا يعرف صاحب الدين ولم يطالبه أحد، فلا يلزمه شيء والحمد لله. حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 الذي أعلمه أن سنده لا بأس به. حديث: المؤمن يموت بعرق الجبين، لا بأس به. حديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر، حديث ضعيف. أحاديث الموت يوم الجمعة أو ليلتها كلها ضعيفة.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الزكاة.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته نعوذ به من ذلك. الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه، لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. من فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في أربعة أصناف: أولاً الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثانياً والسائمة من بهيمة الأنعام، ثالثاً والذهب والفضة، رابعاً وعروض التجارة. الربح تابع للأصل، فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. أموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله، لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعا أو يدفع ضرا، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمه، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك، والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز إذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الأرض إن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكناً أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة إذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا. تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ومقداره 56 ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدل للنفقة

الذهب والفضة في أصح أقوال أهل العلم. إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية، بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة، وإنما أراد حفظها أو استعمالها. إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما، وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا، كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه، فلا بأس عليه، ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقة، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه، ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين، متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول، كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر، فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له. وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس، قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول، ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس. أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره، لأن الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. ما حزته من مالك ليدفع إلى أهل الدين فحال عليه الحول قبل أن تدفعه لأهل الدين، فإنها لا تسقط زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم. أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير.
الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع.

0: عربي وأجنبي يلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية. المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة، لأنه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه، فإن وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكاه إذا حال عليه الحول. وهكذا إذا أخذ التقاعد في حياته، فما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه، وإلا فلا. يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك. أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي تجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. أقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض 56 ريالا من العملة الفضية العربية السعودية. أما الذهب فنصابه 20 مثقالا، ومقدارها بالعملة السعودية 11 جنيها وثلاث أسباع الجنيه. أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة. إن كنت قد أعطيت إنسانا مليئا 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل وهو مليء غير مماطل بك، متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته، وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه، لأنه صار مالا لقبضك إياه. إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة. لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ولمن عليه الدين مع بعد ذلك عن الربا.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجه، متفق عليه. وفي رواية أخرى في البخاري: تقضي حجة معي، وفي مسلم: تقضي حجة أو حجة معي، هكذا بالشك، يعني معه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها، وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما. وذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها، كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف: العمرة وقت الموالد غير مشروعة، لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت. من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له: أولاً، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانياً، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ثالثاً، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رابعاً، ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. خامساً، ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. سادساً، يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. سابعاً، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ثامناً، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. تاسعاً، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه، وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. عاشرا، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء إليه. قال تعالى: وطهر بيتي، أي طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين. وقد بدأ بالطواف، لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق، ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة بيت العتيق: ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي حتى يكون كما شرع الله، بيتا مقدسا مطهرا من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم حتى لا يحتاجوا للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل، فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا.

إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم الحج قبل الزواج لا يصح قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كنا لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كنا قد أدينا عمرة الإسلام. تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان. أما المقيم بمكة فالصلاة أفضل له، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كله في النافلة، أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قال السائل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال السائل ثم أي؟ قال حج مبرور. متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا، والتائب موعود بالمغفرة. الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعا في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعا عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أدى العمرة وبعد خلعه ملابس الإحرام أحرم بالعمرة لوالده، فإن كان والده يستطيع أن يعتمر فلا يعتمر عنه، وإن كان والده عاجزا هرما لا يستطيع العمرة أو ميتا فلا بأس.
لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج لكل واحد وحده. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع أسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم، لا حرج في ذلك لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا أحوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح، لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا، وجاز أن يكون محرما للمرأة. خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم وإن علوا، كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء، وسفرها محرم وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج، إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئا لأن هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء،
والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. من أراد الحج وعلى أبيه دين، فإن كان ماله من مال أبيه فيقدم دين أبيه ويقضيه، وأما إن كان ماله من غير مال أبيه مما كسبه هو فيقدم الحج ولا يلزمه قضاء دين أبيه، فيقدم الحج لأنه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة. هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل، السيارات الآن والطيارات، يحج عنهما كالميت، وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولا فإنه يكمل. قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة. العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة 8 أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج، إذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إن حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. من حج عن أبيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه فالذي يظهر والله أعلم أن يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية.
المريض إذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج، فالأحوط أنه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة. هو عن نفسه للمسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة. هو عن نفسه والأجير عن أبيه. النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك، وهو متمتع في هذه الحالة، وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك، فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه ولا غيرهم. إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف، وهو مسقط للواجب عليه. المجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس، وله أجر ذلك. لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها، لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا كان والدك معروفا بالخير والإسلام والصلاح، فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله. إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج
عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض.

0: الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات، فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضا أم نفلا. ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. من أخذ مالا من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته، إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج.
1: الاختيارات الفقهية. الاختيارات
2: الفقهية. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود ابن عامر العجمي. كتاب الجنائز.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه. إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو الربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير ولا تجب عليه، ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها. طلب الموت لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضا. طريقة تلقين المحتضر: يقال للمحتضر: قل لا إله إلا الله، أذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى. ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار: جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد، وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون وقالوا: إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي، ولكنه شخص آخر مجهول. فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، فلا يستحب قراءتها على الموتى. قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة فلا بأس. زيارة المريض سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعيادة للمريض، فأقل شيء مرة واحدة، فينبغي للمؤمن إذا عرف أخا له مريضا أن يعوده، فعيادة المريض من آكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر. وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلقنه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له: أطع أبا القاسم. فقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا أصل لوضع المصحف على الميت ولا يشرع، بل هو بدعة. ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع. وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. الأحاديث في موت يوم الجمعة وأن من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار كلها ضعيفة غير صحيحة. ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر لا أعلم له أصلا يرجع إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. المراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد. لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء أو قبله أحد من الرجال، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء أو تشريفا وتكريما لأرواحهم من المنكرات والبدع المحدثة. إذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا كان الدين مؤجلا، والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته، فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. من مات والده وعليه دين ولكنه لا يعرف قدره ولا يعرف صاحب الدين ولم يطالبه أحد فلا يلزمه شيء والحمد لله. حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 الذي أعلمه أن سنده لا بأس به. حديث: المؤمن يموت بعرق الجبين، لا بأس به. حديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر، حديث ضعيف. أحاديث الموت يوم الجمعة أو ليلتها كلها ضعيفة.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الزكاة.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته، نعوذ به من ذلك. الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه، لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. من فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في أربعة أصناف: أولاً الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثانياً والسائمة من بهيمة الأنعام، ثالثاً والذهب والفضة، رابعاً وعروض التجارة. الربح تابع للأصل، فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. أموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله، لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعا أو يدفع ضرا، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك، والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز إذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الأرض إن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنا أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة إذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا. تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ومقداره 56 ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة. العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في أصح أقوال أهل العلم. إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية، بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة، وإنما أراد حفظها أو استعمالها. إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه، فلا بأس عليه ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقة، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه، ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين، متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول، كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر، فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له. وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس، قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس. أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره، لأن الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. ما حزته من مالك ليدفع إلى أهل الدين فحال عليه الحول قبل أن تدفعه لأهل الدين، فإنها لا تسقط زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم. أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز، إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي وأجنبي يلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية. المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة، لأنه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه، فإن وصل إليه بعد ذلك

0: وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالاً لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك. أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي تجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. أقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض 56 ريالاً من العملة الفضية العربية السعودية. أما الذهب فنصابه 20 مثقالاً، ومقدارها بالعملة السعودية 11 جنيهاً وثلاث أسباع الجنيه. أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة. إن كنت قد أعطيت إنساناً مليئاً 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل، وهو مليء غير مماطل بك، متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته، وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه، لأنه صار مالاً لقبضك إياه. إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة. لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ولمن عليه الدين، مع بعد ذلك عن الربا.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات، من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، متفق عليه. وفي رواية أخرى في البخاري: تقضي حجة معي، وفي مسلم: تقضي حجة

0: أو حجة معي، هكذا بالشك، يعني معه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها، وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما. وذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها، كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف: العمرة وقت الموالد غير مشروعة، لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت. من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له: أولاً، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانياً، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ثالثاً، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رابعاً، ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. خامساً، ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. سادساً، يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. سابعاً، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ثامناً، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. تاسعاً، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. عاشرا، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء إليه. قال تعالى: وطهر بيتي أي طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة. للطائفين، وقد بدأ بالطواف لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق. ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي حتى يكون كما شرع الله، بيتا مقدسا مطهرا من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم حتى لا يحتاجون للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل. فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم: الحج قبل الزواج لا يصح، قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس، وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كنا لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع، وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كنا قد أدينا عمرة الإسلام. تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة، وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان. أما المقيم بمكة فالصلاة أفضل له، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كله في النافلة، أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها، لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قال السائل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال السائل ثم أي؟ قال حج مبرور. متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا، والتائب موعود بالمغفرة. الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعاً في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعاً عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أدى العمرة وبعد خلعه ملابس الإحرام أحرم بالعمرة لوالده، فإن كان والده يستطيع أن يعتمر فلا يعتمر عنه، وإن كان والده عاجزاً هرماً لا يستطيع العمرة أو ميتاً فلا بأس. لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج لكل واحد وحده. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع أسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم، لا حرج في ذلك، لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا أحوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح، لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه، لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا، وجاز أن يكون محرما للمرأة. خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم وإن علوا، كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء، وسفرها محرم، وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها، والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع، لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج، إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي، وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئا، لأن هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. من أراد الحج وعلى أبيه دين، فإن كان ماله من مال أبيه فيقدم دين أبيه ويقضيه، وأما إن كان ماله من غير مال أبيه مما كسبه هو فيقدم الحج، ولا يلزمه قضاء دين أبيه، فيقدم الحج لأنه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة. هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل، السيارات الآن والطيارات، يحج عنهما كالميت، وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولا فإنه يكمل. قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط. وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة. العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة 8 أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج، إذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إن حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. من حج عن أبيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه فالذي يظهر والله أعلم أن يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض إذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج فالأحوط أنه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه. النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك، وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه ولا غيرهم، إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف، وهو مسقط للواجب عليه. المجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس وله أجر ذلك. لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها، لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا كان والدك معروفا بالخير والإسلام والصلاح فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله. إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات، فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضا أم نفلا، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. من أخذ مالا من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود ابن عامر العجمي. كتاب الجنائز.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه. إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو الربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير ولا تجب عليه، ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها. طلب الموت لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضا. طريقة تلقين المحتضر: يقال للمحتضر: قل لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى. ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار: جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد، وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون وقالوا: إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي، ولكنه شخص آخر مجهول. فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، فلا يستحب قراءتها على الموتى. قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة فلا بأس. زيارة المريض سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعيادة للمريض، فأقل شيء مرة واحدة. فينبغي للمؤمن إذا عرف أخا له مريضا أن يعوده، فعيادة المريض من آكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر. وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلقنه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له: أطع أبا القاسم. فقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا أصل لوضع المصحف على الميت ولا يشرع، بل هو بدعة. ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع. وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. الأحاديث في موت يوم الجمعة وأن من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار كلها ضعيفة غير صحيحة. ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل، وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر لا أعلم له أصلا يرجع إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. المراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد. لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء، أو قبله أحد من الرجال كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء أو تشريفا وتكريما لأرواحهم من المنكرات والبدع المحدثة. إذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا كان الدين مؤجلا، والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته، فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. من مات والده وعليه دين ولكنه لا يعرف قدره ولا يعرف صاحب الدين ولم يطالبه أحد فلا يلزمه شيء والحمد لله. حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 الذي أعلمه أن سنده لا بأس به. حديث: المؤمن يموت بعرق الجبين، لا بأس به. حديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر، حديث ضعيف. أحاديث الموت يوم الجمعة أو ليلتها كلها ضعيفة.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الزكاة.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته نعوذ به من ذلك. الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه، لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. من فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في أربعة أصناف: أولا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثانيا والسائمة من بهيمة الأنعام، ثالثا والذهب والفضة، رابعا وعروض التجارة. الربح تابع للأصل فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. أموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله، لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعا أو يدفع ضرا، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك، والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز إذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الأرض إن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنا أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة إذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا. تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب ومقداره ستة، ففيها زكاة إذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا. تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب ومقداره 56 ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة. العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في أصح أقوال أهل العلم. إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة، وإنما أراد حفظها أو استعمالها. إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتباراً بأول المال الذي وصل إليه، فلا بأس عليه ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد.

0: لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقة، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين، متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول، كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر. فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس. قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين، في أصح قولي العلماء. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس. أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره، لأن الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. ما حزته من مالك ليدفع إلى أهل الدين فحال عليه الحول قبل أن تدفعه لأهل الدين فإنها لا تسقط زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم. أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي وأجنبي يلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية. المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة، لأنه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه، فإن وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكاه إذا حال عليه الحول، وهكذا إذا أخذ التقاعد في حياته، فما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه وإلا فلا. يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك، أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي تجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. أقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض 56 ريالا من العملة الفضية العربية السعودية، أما الذهب فنصابه 20 مثقالا، ومقدارها بالعملة السعودية 11 جنيها وثلاث أسباع الجنيه. أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة. إن كنت قد أعطيت إنسانا مليئا 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل، وهو مليء غير مماطل بك، متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته، وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه، لأنه صار مالا لقبضك إياه. إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، ولا حرج في ذلك. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة. لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ولمن عليه الدين، مع بعد ذلك عن الربا.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، متفق عليه. وفي رواية أخرى في البخاري: تقضي حجة معي، وفي مسلم: تقضي حجة أو حجة معي، هكذا بالشك، يعني معه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد ثبت عن ابن

والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها، وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما، وذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف. العمرة وقت الموالد غير مشروعة، لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت. من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له: أولاً، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانياً، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ثالثاً، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رابعاً، ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. خامساً، ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. سادساً، يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. سابعاً، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ثامناً، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. تاسعاً، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضاً من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. عاشراً، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء إليه. قال تعالى: وطهر بيتي، أي طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة. للطائفين، وقد بدأ بالطواف لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق. ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي حتى يكون كما شرع الله، بيتاً مقدساً مطهراً من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعليم.

0: التعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله، على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم حتى لا يحتاجون للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل. فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر، سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم: الحج قبل الزواج لا يصح، قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كنا لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كنا قد أدينا عمرة الإسلام. تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة، وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان. أما المقيم بمكة فالصلاة أفضل له، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كله في النافلة، أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها، لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قال السائل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال السائل ثم أي؟ قال حج مبرور. متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا، والتائب موعود بالمغفرة. الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعا في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعا عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أدى العمرة وبعد خلعه ملابس الإحرام أحرم بالعمرة لوالده، فإن كان والده يستطيع أن يعتمر فلا يعتمر عنه، وإن كان والده عاجزا هرما لا يستطيع العمرة أو ميتا فلا بأس. لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج لكل واحد وحده. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع أسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم، لا حرج في ذلك، لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا أحوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح، لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا، وجاز أن يكون محرما للمرأة. خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم وإن علوا، كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء، وسفرها محرم، وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع، لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج، إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي، وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئا، لأن هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. من أراد الحج وعلى أبيه دين، فإن كان ماله من مال أبيه فيقدم دين أبيه ويقضيه، وأما إن كان ماله من غير مال أبيه مما كسبه هو فيقدم الحج، ولا يلزمه قضاء دين أبيه، فيقدم الحج لأنه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة. هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل، السيارات الآن والطيارات، يحج عنهما كالميت، وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه، استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولا فإنه يكمل. قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة. العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة ثامنة أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج، إذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إن حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. من حج عن أبيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه فالذي يظهر والله أعلم أن يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض إذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج فالأحوط أنه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه. النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك، وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه ولا غيرهم إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه. المجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس وله أجر ذلك. لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها، لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا كان والدك معروفا بالخير والإسلام والصلاح فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله. إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات، فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضا أم نفلا، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. من أخذ مالا من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الجنائز.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه، إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو الربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير ولا تجب عليه، ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها. طلب الموت لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضا. طريقة تلقين المحتضر: يقال للمحتضر: قل لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى. ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار: جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد، وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون وقالوا إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي، ولكنه شخص آخر مجهول. فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، فلا يستحب قراءتها على الموتى. قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة فلا بأس. زيارة المريض سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعيادة للمريض، فأقل شيء مرة واحدة. فينبغي للمؤمن إذا عرف أخا له مريضا أن يعوده، فعيادة المريض من آكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر. وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلقنه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له: أطع أبا القاسم. فقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا أصل لوضع المصحف على الميت، ولا يشرع، بل هو بدعة. ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع. وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. الأحاديث في موت يوم الجمعة، وأن من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار، كلها ضعيفة غير صحيحة. ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل، وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر لا أعلم له أصلا يرجع إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. المراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد. لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء، أو قبله أحد من الرجال، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء أو تشريفا وتكريما لأرواحهم من المنكرات والبدع المحدثة. إذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا كان الدين مؤجلا، والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته، فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. من مات والده وعليه دين ولكنه لا يعرف قدره ولا يعرف صاحب الدين ولم يطالبه أحد فلا يلزمه شيء والحمد لله. حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 الذي أعلمه أن سنده لا بأس به. حديث المؤمن يموت بعرق الجبين لا بأس به. حديث ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر. حديث ضعيف. أحاديث الموت يوم الجمعة أو ليلتها كلها ضعيفة.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الزكاة.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته نعوذ به من ذلك. الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه، لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. من فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في أربعة أصناف: أولاً الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثانياً والسائمة من بهيمة الأنعام، ثالثاً والذهب والفضة، رابعاً وعروض التجارة. الربح تابع للأصل، فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله، فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. أموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله، لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعا أو يدفع ضرا، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة، إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك، والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز، إذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الأرض إن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنا أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة إذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا. تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ومقداره 56 ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة. العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في أصح أقوال أهل العلم. إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية، بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة، وإنما أراد حفظها أو استعمالها. إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما، وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كل حول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره، حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه، فلا بأس عليه ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقة، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبله.

0: بل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه، ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين، متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر. فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس. قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين، في أصح قولي العلماء. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس. أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره، لأن الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. ما حزته من مالك ليدفع إلى أهل الدين فحال عليه الحول قبل أن تدفعه لأهل الدين فإنها لا تسقط زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم. أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي وأجنبي يلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية. المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة، لأنه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه، فإن وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكاه إذا حال عليه الحول، وهكذا إذا أخذ التقاعد في حياته، فما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه وإلا فلا. يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك. أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي تجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. أقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض 56 ريالا من العملة الفضية العربية السعودية، أما الذهب فنصابه 20 مثقالا ومقدارها بالعملة السعودية 11 جنيها وثلاث أسباع الجنيه. أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة. إن كنت قد أعطيت إنسانا مليئا 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل وهو مليء غير مماطل بك، متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته، وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه، لأنه صار مالا لقبضك إياه. إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة. لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ولمن عليه الدين مع بعد ذلك عن الربا.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، متفق عليه. وفي رواية أخرى في البخاري: تقضي حجة معي، وفي مسلم: تقضي حجة أو حجة معي، هكذا بالشك، يعني معه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها. وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب، وابن عمر رضي الله عنهما. وذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها، كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف: العمرة وقت الموالد غير مشروعة، لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت. من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له: أولاً، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانياً، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ثالثاً، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رابعاً، ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. خامساً، ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. سادساً، يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. سابعاً، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ثامناً، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. تاسعاً، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. عاشرا، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء إليه. قال تعالى: وطهر بيتي، أي طهر مكان البيت من الشرك. وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة. للطائفين، وقد بدأ بالطواف لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق. ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي حتى يكون كما شرع الله، بيتا مقدسا مطهرا من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم حتى لا يحتاجوا للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه. وقد استنبط بعض الناس من

ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم: الحج قبل الزواج لا يصح، قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كن لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كن قد أدين عمرة الإسلام. تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة، وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان. أما المقيم بمكة فالصلاة أفضل له، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كله في النافلة، أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال: إيمان بالله ورسوله. قال السائل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال السائل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم:
من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته.

0: أمه من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا، والتائب موعود بالمغفرة. الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعاً في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعاً عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أدى العمرة وبعد خلعه ملابس الإحرام أحرم بالعمرة لوالده، فإن كان والده يستطيع أن يعتمر فلا يعتمر عنه، وإن كان والده عاجزاً هرماً لا يستطيع العمرة أو ميتاً فلا بأس. لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج لكل واحد وحده. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع أسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم، لا حرج في ذلك، لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا أحوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا، وجاز أن يكون محرما للمرأة. خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم وإن علوا، كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء وسفرها محرم، وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج، إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئا، لأن هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. من أراد الحج وعلى أبيه دين، فإن كان ماله من مال أبيه فيقدم دين أبيه ويقضيه، وأما إن كان ماله من غير مال أبيه مما كسبه هو فيقدم الحج، ولا يلزمه قضاء دين أبيه، فيقدم الحج لأنه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة، هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل، السيارات الآن والطيارات، يحج عنهما كالميت، وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه، استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولا فإنه يكمل. قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير، كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم، كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة. العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة 8 أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج، إذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إن حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. من حج عن أبيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه فالذي يظهر والله أعلم أن يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض إذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج فالأحوط أنه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه. النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك، وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه ولا غيرهم إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه. المجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس وله أجر ذلك. لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها، لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا كان والدك معروفا بالخير والإسلام والصلاح فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله. إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات، فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضا أم نفلا، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. من أخذ مالا من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الجنائز.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه، إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو الربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير ولا تجب عليه، ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها. طلب الموت لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضا. طريقة تلقين المحتضر: يقال للمحتضر: قل لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى. ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار: جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد، وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون وقالوا: إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي، ولكنه شخص آخر مجهول. فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، ف فلا يستحب قراءتها على الموتى. قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة فلا بأس. زيارة المريض سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعيادة للمريض، فأقل شيء مرة واحدة، فينبغي للمؤمن إذا عرف أخا له مريضا أن يعوده، فعيادة المريض من آكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر. وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلقنه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له: أطع أبا القاسم. فقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا أصل لوضع المصحف على الميت ولا يشرع، بل هو بدعة. ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع. وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. الأحاديث في موت يوم الجمعة، وأن من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار، كلها ضعيفة غير صحيحة. ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل، وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر لا أعلم له أصلا يرجع إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. المراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد. لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء، أو قبله أحد من الرجال، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء، أو تشريفا وتكريما لأرواحهم، من المنكرات والبدع المحدثة. إذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا كان الدين مؤجلا، والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته، فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. من مات والده وعليه دين ولكنه لا يعرف قدره ولا يعرف صاحب الدين ولم يطالبه أحد، فلا يلزمه شيء والحمد لله. حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70، الذي أعلمه أن سنده لا بأس به. حديث المؤمن يموت بعرق الجبين لا بأس به. حديث ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر. حديث ضعيف. أحاديث الموت يوم الجمعة أو ليلتها كلها ضعيفة.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الزكاة.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته نعوذ به من ذلك. الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه، لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. من فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في أربعة أصناف: أولا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثانيا والسائمة من بهيمة الأنعام، ثالثا والذهب والفضة، رابعا وعروض التجارة. الربح تابع للأصل، فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. أموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله، لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعاً أو يدفع ضراً، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمه، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك، والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز إذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الأرض إن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنا أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة إذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا. تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ومقداره 56 ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة. العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في أصح أقوال أهل العلم. إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة وإنما أراد حفظها أو استعمالها. إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه فلا بأس عليه، ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقة، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر، فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس. قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول، ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس. أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره، لأن الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. ما حزته من مالك ليدفع إلى أهل الدين فحال عليه الحول قبل أن تدفعه لأهل الدين فإنها لا تسقط زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم. أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي وأجنبي يلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية. المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة، لأنه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه، فإن وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكاه إذا حال عليه الحول، وهكذا إذا أخذ التقاعد في حياته، فما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه وإلا فلا. يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك. أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي تجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. أقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض 56 ريالا من العملة الفضية العربية السعودية. أما الذهب فنصابه 20 مثقالا، ومقدارها بالعملة السعودية 11 جنيها وثلاث أسباع الجنيه. أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة. إن كنت قد أعطيت إنسانا مليئا 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل وهو مليء غير مماطل بك، متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته، وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه، لأنه صار مالا لقبضك إياه. إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة. لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ولمن عليه الدين مع بعد ذلك عن الربا.
1: الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجه، متفق عليه. وفي رواية أخرى في البخاري: تقضي حجة معي. وفي مسلم: تقضي حجة أو حجة معي، هكذا بالشك، يعني معه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها، وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما. وذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها، كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف: العمرة وقت الموالد غير مشروعة، لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت. من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام، وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له: أولاً، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانياً، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ثالثاً، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رابعاً، ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. خامساً، ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. سادساً، يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. سابعاً، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ثامناً، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. تاسعاً، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. عاشرا، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء إليه. قال تعالى: وطهر بيتي، أي طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين. وقد بدأ بالطواف، لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق. ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي، حتى يكون كما شرع الله، بيتاً مقدساً مطهراً من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم، حتى لا يحتاجون للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل. فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم الحج قبل الزواج لا يصح قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كنا لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كنا قد أدينا عمرة الإسلام. تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان. أما المقيم بمكة فالصلاة أفضل له، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كله في النافلة، أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قال السائل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال السائل ثم أي؟ قال حج مبرور. متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا، والتائب موعود بالمغفرة. الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع.

غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج، فحجه تطوعا عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أدى العمرة وبعد خلعه ملابس الإحرام أحرم بالعمرة لوالده، فإن كان والده يستطيع أن يعتمر فلا يعتمر عنه، وإن كان والده عاجزا هرما لا يستطيع العمرة أو ميتا فلا بأس. لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج لكل واحد وحده. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع أسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم، لا حرج في ذلك لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا أحوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا وجاز أن يكون محرما للمرأة. خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم، وإن علوا كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء وسفرها محرم، وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه

0: يستعين بها على أداء الحج إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئا لأن هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. من أراد الحج وعلى أبيه دين، فإن كان ماله من مال أبيه فيقدم دين أبيه ويقضيه، وأما إن كان ماله من غير مال أبيه مما كسبه هو فيقدم الحج، ولا يلزمه قضاء دين أبيه فيقدم الحج لأنه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة، هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل، السيارات الآن والطيارات، يحج عنهما كالميت، وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك، وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولا فإنه يكمل. قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة. العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة 8 أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج، إذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إن حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب. والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. من حج عن أبيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه، فالذي يظهر والله أعلم أن يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض إذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج، فالأحوط أنه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه. النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك، وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك، فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه ولا غيرهم إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف، وهو مسقط للواجب عليه. المجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس، وله أجر ذلك. لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها، لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا كان والدك معروفا بالخير والإسلام والصلاح، فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله. إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات، فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضا أم نفلا، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. من أخذ مالا من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج.
1: الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الجنائز.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه، إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو الربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير ولا تجب عليه، ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها. طلب الموت لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضا. طريقة تلقين المحتضر: يقال للمحتضر: قل لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى. ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار: جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد، وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون وقالوا: إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي، ولكنه شخص آخر مجهول. فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، فلا يستحب قراءتها على الموتى. قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة فلا بأس. زيارة المريض سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعيادة للمريض، فأقل شيء مرة واحدة، فينبغي للمؤمن إذا عرف أخا له مريضا أن يعوده، فعيادة المريض من آكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر، وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلقنه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له: أطع أبا القاسم. فقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا أصل لوضع المصحف على الميت ولا يشرع، بل هو بدعة. ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع. وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. الأحاديث في موت يوم الجمعة وأن من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار كلها ضعيفة غير صحيحة. ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر لا أعلم له أصلا يرجع إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. المراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد. لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء أو قبله أحد من الرجال، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء أو تشريفا وتكريما لأرواحهم من المنكرات والبدع المحدثة. إذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا كان الدين مؤجلا، والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته، فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. من مات والده وعليه دين ولكنه لا يعرف قدره ولا يعرف صاحب الدين ولم يطالبه أحد فلا يلزمه شيء والحمد لله. حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 الذي أعلمه أن سنده لا بأس به. حديث: المؤمن يموت بعرق الجبين، لا بأس به. حديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر، حديث ضعيف. أحاديث الموت يوم الجمعة أو ليلتها كلها ضعيفة.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الزكاة.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته، نعوذ به من ذلك. الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه، لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. من فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في أربعة أصناف: أولاً الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثانياً والسائمة من بهيمة الأنعام، ثالثاً والذهب والفضة، رابعاً وعروض التجارة. الربح تابع للأصل، فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. أموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله، لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعا أو يدفع ضرا، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمه، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك، والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز إذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الأرض إن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنا أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة إذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا. تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ومقداره 56 ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة. العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في أصح أقوال أهل العلم. إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة وإنما أراد حفظها أو استعمالها. إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه فلا بأس عليه، ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقة، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر، فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له. وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس، قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس. أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره، لأن الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. ما حزته من مالك ليدفع إلى أهل الدين فحال عليه الحول قبل أن تدفعه لأهل الدين فإنها لا تسقط زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم. أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي وأجنبي يلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية. المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة، لأنه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه، فإن وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكاه إذا حال عليه الحول، وهكذا إذا أخذ التقاعد في حياته، فما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه وإلا فلا. يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك. أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي تجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. أقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض 56 ريالا من العملة الفضية العربية السعودية. أما الذهب فنصابه 20 مثقالا، ومقدارها بالعملة السعودية 11 جنيها وثلاث أسباع الجنيه. أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة. إن كنت قد أعطيت إنسانا مليئا 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل وهو مليء غير مماطل بك، متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته، وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه، لأنه صار مالا لقبضك إياه. إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة. لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ولمن عليه الدين، مع بعد ذلك عن الربا.
1: الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجه، متفق عليه. وفي رواية أخرى في البخاري: تقضي حجة معي. وفي مسلم: تقضي حجة أو حجة معي، هكذا بالشك، يعني معه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها، وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما. وذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها، كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف: العمرة وقت الموالد غير مشروعة، لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت. من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له: أولاً، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانياً، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ثالثاً، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رابعاً، ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. خامساً، ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. سادساً، يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. سابعاً، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ثامناً، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته، ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. تاسعاً، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. عاشرا، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء إليه. قال تعالى: وطهر بيتي، أي طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين. وقد بدأ بالطواف، لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق. ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي، حتى يكون كما شرع الله، بيتا مقدسا مطهرا من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم، حتى لا يحتاجوا للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل. فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر، فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم الحج قبل الزواج لا يصح قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كنا لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كنا قد أدينا عمرة الإسلام. تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان. أما المقيم بمكة فالصلاة أفضل له، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كله في النافلة، أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قال السائل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال السائل ثم أي؟ قال حج مبرور. متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا، والتائب موعود بالمغفرة. الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعا في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعا عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أدى العمرة وبعد خلعه ملابس الإحرام أحرم بالعمرة لوالده، فإن كان والده يستطيع أن يعتمر فلا يعتمر عنه، وإن كان والده عاجزاً هرماً لا يستطيع العمرة أو ميتاً فلا بأس. لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج لكل واحد وحده. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع أسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم، لا حرج في ذلك لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا أحوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا وجاز أن يكون محرما للمرأة. خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم، وإن علوا كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء، وسفرها محرم وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئا، لأن هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. من أراد الحج وعلى أبيه دين، فإن كان ماله

ولا يلزمه قضاء دين أبيه، فيقدم الحج لأنه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة. هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل، السيارات الآن والطيارات، يحج عنهما كالميت، وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه، استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولا فإنه يكمل. قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط. وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير، كالدعاء والصدقة والحج والصوم. أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم، كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة. العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة ثامنة أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج، إذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إن حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. من حج عن أبيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه، فالذي يظهر والله أعلم أن يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض إذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج فالأحوط أنه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه.

0: لا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه. النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك، وهو متمتع في هذه الحالة، وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه ولا غيرهم إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف، وهو مسقط للواجب عليه. المجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس وله أجر ذلك. لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها، لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا كان والدك معروفا بالخير والإسلام والصلاح فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله. إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات، فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضا أم نفلا، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. من أخذ مالاً من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظراً لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته، إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود ابن عامر العجمي. كتاب الجنائز.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه، إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو الربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير ولا تجب عليه، ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها. طلب الموت لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضا. طريقة تلقين المحتضر: يقال للمحتضر: قل لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى. ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون وقالوا إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي ولكنه شخص آخر مجهول، فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، فلا يستحب قراءتها على الموتى. قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة فلا بأس. زيارة المريض سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعيادة للمريض فأقل شيء مرة واحدة، فينبغي للمؤمن إذا عرف أخا له مريضا أن يعوده، فعيادة المريض من آكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر، وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلقنه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له: أطع أبا القاسم. فقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا أصل لوضع المصحف على الميت ولا يشرع، بل هو بدعة. ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع. وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. الأحاديث في موت يوم الجمعة وأن من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار كلها ضعيفة غير صحيحة. ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر لا أعلم له أصلاً يرجع إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. المراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد. لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء أو قبله أحد من الرجال، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمناً مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء أو تشريفاً وتكريماً لأرواحهم من المنكرات والبدع المحدثة. إذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا كان الدين مؤجلاً، والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته، فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. من مات والده وعليه دين ولكنه لا يعرف قدره ولا يعرف صاحب الدين ولم يطالبه أحد فلا يلزمه شيء والحمد لله. حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 الذي أعلمه أن سنده لا بأس به. حديث: المؤمن يموت بعرق الجبين، لا بأس به. حديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر، حديث ضعيف. أحاديث الموت يوم الجمعة أو ليلتها كلها ضعيفة.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الزكاة.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته، نعوذ به من ذلك. الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه، لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. من فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في أربعة أصناف: أولاً الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثانياً والسائمة من بهيمة الأنعام، ثالثاً والذهب والفضة، رابعاً وعروض التجارة. الربح تابع للأصل، فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. أموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله، لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعا أو يدفع ضرا، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة، إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك، والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز، إذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الأرض إن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنا أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة إذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا. تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ومقداره 56 ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة. العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في أصح أقوال أهل العلم. إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية، بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها، إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة، وإنما أراد حفظها أو استعمالها. إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه، فلا بأس عليه ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقة، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر، فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له. وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس، قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس. أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره، لأن الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. ما حزته من مالك ليدفع إلى أهل الدين فحال عليه الحول قبل أن تدفعه لأهل الدين فإنها لا تسقط زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم. أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي وأجنبي يلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية. المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة لأنه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه، فإن وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكاه إذا حال عليه الحول، وهكذا إذا أخذ التقاعد في حياته فما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه وإلا فلا. يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك، أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي تجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. أقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض 56 ريالا من العملة الفضية العربية السعودية، أما الذهب فنصابه 20 مثقالا ومقدارها بالعملة السعودية 11 جنيها وثلاث أسباع الجنيه. أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة. إن كنت قد أعطيت إنسانا مليئا 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل وهو مليء غير مماطل بك، متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته، وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه لأنه صار مالا لقبضك إياه. إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة. لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ولمن عليه الدين مع بعد ذلك عن الربا.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، متفق عليه. وفي رواية أخرى في البخاري: تقضي حجة معي، وفي مسلم: تقضي حجة أو حجة معي، هكذا بالشك، يعني معه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة: تقضي حجة معي، وفي مسلم: تقضي حجة أو حجة معي، هكذا بالشك، يعني معه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها، وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما. وذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها، كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف: العمرة وقت الموالد غير مشروعة، لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت. من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له: أولاً، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانياً، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ثالثاً، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رابعاً، ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. خامساً، ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. سادساً، يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. سابعاً، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ثامناً، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. تاسعاً، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه،

والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. عاشرا، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء إليه. قال تعالى: وطهر بيتي، أي طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين. وقد بدأ بالطواف، لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق، ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي حتى يكون كما شرع الله، بيتا مقدسا مطهرا من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم حتى لا يحتاجون للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل، فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم: الحج قبل الزواج لا يصح، قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء،
ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كنا لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كنا قد أدينا عمرة الإسلام. تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان. أما المقيم بمكة فالصلاة أفضل له، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كله في النافلة، أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قال السائل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال السائل ثم أي؟ قال حج مبرور. متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا، والتائب موعود بالمغفرة. الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعاً في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعاً عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أدى العمرة وبعد خلعه ملابس الإحرام أحرم بالعمرة لوالده، فإن كان والده يستطيع أن يعتمر فلا يعتمر عنه، وإن كان والده عاجزاً هرماً لا يستطيع العمرة أو ميتاً فلا بأس. لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج لكل واحد وحده. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله
ثم تاب وصلى، فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع أسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم، لا حرج في ذلك لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا أحوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح، لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه، لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا، وجاز أن يكون محرما للمرأة. خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم وإن علوا، كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء، وسفرها محرم وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج، إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئا لأن هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. من أراد الحج وعلى أبيه دين، فإن كان ماله من مال أبيه فيقدم دين أبيه ويقضيه، وأما إن كان ماله من غير مال أبيه مما كسبه هو فيقدم الحج، ولا يلزمه قضاء دين أبيه، فيقدم الحج
لأنه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة. هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل، السيارات الآن والطيارات، يحج عنهما كالميت، وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه، استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولاً فإنه يكمل. قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط. وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير، كالدعاء والصدقة والحج والصوم. أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم، كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة. العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة ثامنة أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج، إذا كان المكلف عاجزاً لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إن حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. من حج عن أبيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه، فالذي يظهر والله أعلم أن يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض إذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج فالأحوط أنه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة
هو عن نفسه والأجير عن أبيه. النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك، وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان خالك متوفى

0: وكان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف، وهو مسقط للواجب عليه. المجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس، وله أجر ذلك. لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها، لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا كان والدك معروفا بالخير والإسلام والصلاح فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله. إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات، فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضا أم نفلا، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. من أخذ مالا من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته، إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.

0: أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الجنائز.
2: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه. إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو الربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير ولا تجب عليه، ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها. طلب الموت لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضا. طريقة تلقين المحتضر: يقال للمحتضر: قل لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى. ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار: جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد، وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون وقالوا إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي ولكنه شخص آخر مجهول. فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، فلا يستحب قراءتها على الموتى. قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة فلا بأس. زيارة المريض سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعيادة للمريض، فأقل شيء مرة واحدة، فينبغي للمؤمن إذا عرف أخا له مريضا أن يعوده، فعيادة المريض من آكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر. وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلقنه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له: أطع أبا القاسم. فقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا أصل لوضع المصحف على الميت ولا يشرع، بل هو بدعة. ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع. وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. الأحاديث في موت يوم الجمعة وأن من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار كلها ضعيفة غير صحيحة. ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل، وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر لا أعلم له أصلا يرجع إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. المراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد. لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء، أو قبله أحد من الرجال، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء، أو تشريفا وتكريما لأرواحهم، من المنكرات والبدع المحدثة. إذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا كان الدين مؤجلا، والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته، فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. من مات والده وعليه دين ولكنه لا يعرف قدره ولا يعرف صاحب الدين ولم يطالبه أحد فلا يلزمه شيء والحمد لله. حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 الذي أعلمه أن سنده لا بأس به. حديث: المؤمن يموت بعرق الجبين، لا بأس به. حديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر. حديث ضعيف. أحاديث الموت يوم الجمعة أو ليلتها كلها ضعيفة.
1: الاختيارات الفقهية.
0: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الزكاة.
2: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته نعوذ به من ذلك. الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه، لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. من فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في أربعة أصناف: أولاً الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثانياً والسائمة من بهيمة الأنعام، ثالثاً والذهب والفضة، رابعاً وعروض التجارة. الربح تابع للأصل، فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. أموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله، لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعا أو يدفع ضرا، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة، إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك، والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز، إذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الأرض إن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنا أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة إذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا. تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ومقداره 56 ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة. العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في أصح أقوال أهل العلم. إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية، بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة، وإنما أراد حفظها أو استعمالها. إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما، وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره، حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه، فلا بأس عليه ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقة، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين، متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول، كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر. فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس. قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول، ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس. أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره، لأن الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. ما حزته من مالك ليدفع إلى أهل الدين فحال عليه الحول قبل أن تدفعه لأهل الدين، فإنها لا تسقط زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم. أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي وأجنبي يلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية. المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة، لأنه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه، فإن وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكاه إذا حال عليه الحول، وهكذا إذا أخذ التقاعد في حياته، فما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه وإلا فلا. يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك، أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي تجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. أقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض 56 ريالا من العملة الفضية العربية السعودية. أما الذهب فنصابه 20 مثقالا، ومقدارها بالعملة السعودية 11 جنيها وثلاث أسباع الجنيه. أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة. إن كنت قد أعطيت إنسانا مليئا 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل وهو مليء غير مماطل بك، متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته، وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه، لأنه صار مالا لقبضك إياه. إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة. لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ولمن عليه الدين مع بعد ذلك عن الربا.
1: الاختيارات الفقهية.
0: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج.
2: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، متفق عليه. وفي رواية أخرى في البخاري: تقضي حجة معي، وفي مسلم: تقضي حجة أو حجة معي، هكذا بالشك، يعني معه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها، وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما. وذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها، كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف: العمرة وقت الموالد غير مشروعة، لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت. من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له: أولاً، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانياً، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ثالثاً، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رابعاً، ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. خامساً، ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. سادساً، يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. سابعاً، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ثامناً، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. تاسعاً، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. عاشراً، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء إليه. قال تعالى: وطهر بيتي، أي طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وأن لا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين. وقد بدأ بالطواف لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق، ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي حتى يكون كما شرع الله، بيتا مقدسا مطهرا من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم حتى لا يحتاجوا للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل، فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم: الحج قبل الزواج لا يصح، قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كنا لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كنا قد أدينا عمرة الإسلام. تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة، وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان. أما المقيم بمكة فالصلاة أفضل له، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كله في النافلة، أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قال السائل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال السائل ثم أي؟ قال حج مبرور. متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا، والتائب موعود بالمغفرة. الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعا في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعا عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أدى العمرة وبعد خلعه ملابس الإحرام أحرم بالعمرة لوالده، فإن كان والده يستطيع أن يعتمر فلا يعتمر عنه، وإن كان والده عاجزا هرما لا يستطيع العمرة أو ميتا فلا بأس. لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج لكل واحد وحده. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع أسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم، لا حرج في ذلك، لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا أحوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح، لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا، وجاز أن يكون محرما للمرأة. خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم وإن علوا، كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء، وسفرها محرم، وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج، إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئا، لأن هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. من أراد الحج وعلى أبيه دين، فإن كان ماله من مال أبيه فيقدم دين أبيه ويقضيه، وأما إن كان ماله من غير مال أبيه مما كسبه هو فيقدم الحج، ولا يلزمه قضاء دين أبيه، فيقدم الحج لأنه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة، هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل، السيارات الآن والطيارات، يحج عنهما كالميت، وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولا فإنه يكمل. قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط. وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة. العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة 8 أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج، إذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إن حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. من حج عن أبيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه فالذي يظهر والله أعلم أن يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض إذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج فالأحوط أنه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه. النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك، وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه ولا غيرهم إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف، وهو مسقط للواجب عليه. المجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس، وله أجر ذلك. لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها، لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا كان والدك معروفا بالخير والإسلام والصلاح فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله. إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر، كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات، فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضا أم نفلا، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. من أخذ مالا من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته، إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج.
1: الاختيارات الفقهية.
0: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الجنائز.
2: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه إذا كان عنده

بادر ويكتبها. طلب الموت لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضا. طريقة تلقين المحتضر: يقال للمحتضر: قل لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى. ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار: جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد، وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون وقالوا: إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي، ولكنه شخص آخر مجهول. فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، فلا يستحب قراءتها على الموتى. قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة فلا بأس. زيارة المريض سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعيادة للمريض، فأقل شيء مرة واحدة، فينبغي للمؤمن إذا عرف أخا له مريضا أن يعوده، فعيادة المريض من آكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر. وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلقنه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له: أطع أبا القاسم. فقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا أصل لوضع المصحف على الميت، ولا يشرع، بل هو بدعة. ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع. وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. الأحاديث في موت يوم الجمعة، وأن من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار، كلها ضعيفة غير صحيحة. ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل، وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم، وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر لا أعلم له أصلا يرجع إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. المراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد. لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء، أو قبله أحد من الرجال، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت
تحية.

0: للشهداء أو الوجهاء أو تشريفاً وتكريماً لأرواحهم من المنكرات والبدع المحدثة. إذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا كان الدين مؤجلا، والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته، فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. من مات والده وعليه دين ولكنه لا يعرف قدره ولا يعرف صاحب الدين ولم يطالبه أحد فلا يلزمه شيء والحمد لله. حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 الذي أعلمه أن سنده لا بأس به. حديث المؤمن يموت بعرق الجبين لا بأس به. حديث ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر. حديث ضعيف. أحاديث الموت يوم الجمعة أو ليلتها كلها ضعيفة.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الزكاة.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته نعوذ به من ذلك. الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه، لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. من فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في أربعة أصناف: أولاً الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثانياً والسائمة من بهيمة الأنعام، ثالثاً والذهب والفضة، رابعاً وعروض التجارة. الربح تابع للأصل، فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله، فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. أموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله، لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعا أو يدفع ضرا، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمه، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة، إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك، والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز، إذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الأرض إن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنا أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة إذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا. تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ومقداره 56 ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة. العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في أصح أقوال أهل العلم. إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية، بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة، وإنما أراد حفظها أو استعمالها. إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما، وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره، حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه، فلا بأس عليه ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقة، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه، ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين، متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر. فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس. قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين، في أصح قولي العلماء. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس. أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره، لأن الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. ما حزته من مالك ليدفع إلى أهل الدين فحال عليه الحول قبل أن تدفعه لأهل الدين فإنها لا تسقط زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم. أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي وأجنبي يلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية. المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة، لأنه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه، فإن وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكاه إذا حال عليه الحول، وهكذا إذا أخذ التقاعد في حياته، فما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه وإلا فلا. يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك. أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي تجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. أقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض 56 ريالاً من العملة الفضية العربية السعودية، أما الذهب فنصابه 20 مثقالاً ومقدارها بالعملة السعودية 11 جنيهاً وثلاث أسباع الجنيه. أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة. إن كنت قد أعطيت إنساناً مليئاً 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل وهو مليء غير مماطل بك، متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته، وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه، لأنه صار مالاً لقبضك إياه. إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة. لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ولمن عليه الدين مع بعد ذلك عن الربا.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجه، متفق عليه. وفي رواية أخرى في البخاري: تقضي حجة معي، وفي مسلم: تقضي حجة أو حجة معي، هكذا بالشك، يعني معه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها، وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما، وذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف. العمرة وقت الموالد غير مشروعة، لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت. من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له: أولاً، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانياً، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ثالثاً، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رابعاً، ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. خامساً، ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. سادساً، يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. سابعاً، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ثامناً، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. تاسعاً، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. عاشرا، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء إليه. قال تعالى: وطهر بيتي، أي طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين. وقد بدأ بالطواف، لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق. ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي، حتى يكون كما شرع الله، بيتا مقدسا مطهرا من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم حتى لا يحتاجون للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل. فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم: الحج قبل الزواج لا يصح، قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كن لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كن قد أدين عمرة الإسلام. تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة، وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان. أما المقيم بمكة فالصلاة أفضل له، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كله في النافلة، أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قال السائل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال السائل ثم أي؟ قال حج مبرور. متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا، والتائب موعود بالمغفرة. الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعاً في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعاً عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أدى العمرة وبعد خلعه ملابس الإحرام أحرم بالعمرة لوالده، فإن كان والده يستطيع أن يعتمر فلا يعتمر عنه، وإن كان والده عاجزاً هرماً لا يستطيع العمرة أو ميتاً فلا بأس. لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج لكل واحد وحده. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع أسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم، لا حرج في ذلك لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا أحوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا وجاز أن يكون محرما للمرأة. خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم وإن علوا، كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء، وسفرها محرم، وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع، لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج، إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي، وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئا، لأن هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. من أراد الحج وعلى أبيه دين، فإن كان ماله من مال أبيه فيقدم دين أبيه ويقضيه، وأما إن كان ماله من غير مال أبيه مما كسبه هو فيقدم الحج، ولا يلزمه قضاء دين أبيه، فيقدم الحج لأنه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة. هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل، السيارات الآن والطيارات، يحج عنهما كالميت، وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه، استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولا فإنه يكمل. قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير، كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم، كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة. العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة 8 أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج، إذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إن حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. من حج عن أبيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه فالذي يظهر والله أعلم أن يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض إذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج فالأحوط أنه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه. النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك، وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه ولا غيرهم إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه. المجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس وله أجر ذلك. لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها، لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا كان والدك معروفا بالخير والإسلام والصلاح فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله. إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات، فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضا أم نفلا، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. من أخذ مالا من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته، إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود ابن عامر العجمي. كتاب الجنائز.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه، إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو الربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير ولا تجب عليه، ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها. طلب الموت لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضا. طريقة تلقين المحتضر: يقال للمحتضر: قل لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى. ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد، وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون وقالوا إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي ولكنه شخص آخر مجهول. فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، فلا يستحب قراءتها على الموتى. قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة فلا بأس. زيارة المريض سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعيادة للمريض، فأقل شيء مرة واحدة، فينبغي للمؤمن إذا عرف أخا له مريضا أن يعوده، فعيادة المريض من آكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر. وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلقنه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له: أطع أبا القاسم. فقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا أصل لوضع المصحف على الميت ولا يشرع، بل هو بدعة. ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع. وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. الأحاديث في موت يوم الجمعة وأن من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار كلها ضعيفة غير صحيحة. ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل، وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر لا أعلم له أصلا يرجع إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. المراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد. لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء، أو قبله أحد من الرجال، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء، أو تشريفا وتكريما لأرواحهم، من المنكرات والبدع المحدثة. إذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا كان الدين مؤجلا، والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته، فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. من مات والده وعليه دين

0: أن سنده لا بأس به. حديث: المؤمن يموت بعرق الجبين، لا بأس به. حديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر. حديث ضعيف. أحاديث الموت يوم الجمعة أو ليلتها كلها ضعيفة.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الزكاة.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته، نعوذ به من ذلك. الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه، لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. من فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في أربعة أصناف: أولا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثانيا والسائمة من بهيمة الأنعام، ثالثا والذهب والفضة، رابعا وعروض التجارة. الربح تابع للأصل، فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. أموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية

0: عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله، لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعاً أو يدفع ضراً، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمه، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة، إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك، والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز، إذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الأرض إن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنا أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة إذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا. تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ومقداره 56 ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة. العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في أصح أقوال أهل العلم. إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية، بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة، وإنما أراد حفظها أو استعمالها. إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما، وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره، حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه، فلا بأس عليه ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقة، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه، ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين، متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول، كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر، فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس. قال: هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول، ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس. أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره، لأن الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. ما حزته من مالك ليدفع إلى أهل الدين فحال عليه الحول قبل أن تدفعه لأهل الدين فإنها لا تسقط زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم. أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي وأجنبي يلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية. المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة، لأنه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه، فإن وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكاه إذا حال عليه الحول، وهكذا إذا أخذ التقاعد في حياته، فما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه وإلا فلا. يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك. أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي تجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. أقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض 56 ريالا من العملة الفضية العربية السعودية. أما الذهب فنصابه 20 مثقالا، ومقدارها بالعملة السعودية 11 جنيها وثلاث أسباع الجنيه. أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة. إن كنت قد أعطيت إنسانا مليئا 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل وهو مليء غير مماطل بك، متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته، وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه، لأنه صار مالاً لقبضك إياه. إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة. لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ولمن عليه الدين مع بعد ذلك عن الربا.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجه، متفق عليه. وفي رواية أخرى في البخاري: تقضي حجة معي. وفي مسلم: تقضي حجة أو حجة معي، هكذا بالشك، يعني معه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها. وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما. وذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها، كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف: العمرة وقت الموالد غير مشروعة، لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت. من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام، وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له: أولاً، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانياً، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ثالثاً، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رابعاً، ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. خامساً، ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. سادساً، يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. سابعاً، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ثامناً، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. تاسعاً، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. عاشرا، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء إليه. قال تعالى: وطهر بيتي، أي طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين. وقد بدأ بالطواف، لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق. ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي حتى يكون كما شرع الله، بيتاً مقدساً مطهراً من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم حتى لا يحتاجون للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل، فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه.

0: له أجره وهو أفضل. كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم: الحج قبل الزواج لا يصح، قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كن لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كن قد أدين عمرة الإسلام. تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة، وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان. أما المقيم بمكة فالصلاة أفضل له، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كله في النافلة، أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال: إيمان بالله ورسوله. قال السائل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال السائل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا، والتائب موعود بالمغفرة. الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعاً في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج، فحجه تطوعاً عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أدى العمرة وبعد خلعه ملابس الإحرام أحرم بالعمرة لوالده، فإن كان والده يستطيع أن يعتمر فلا يعتمر عنه، وإن كان والده عاجزاً هرماً لا يستطيع العمرة أو ميتاً فلا بأس. لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج لكل واحد وحده. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى، فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع أسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم، لا حرج في ذلك، لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا أحوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح، لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرماً يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ليست المرأة محرماً لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا وجاز أن يكون محرما للمرأة. خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم، وإن علوا كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء، وسفرها محرم وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على أن لا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع، لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج، إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي، وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئا، لأن هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. من أراد الحج وعلى أبيه دين، فإن كان ماله من مال أبيه فيقدم دين أبيه ويقضيه، وأما إن كان ماله من غير مال أبيه مما كسبه هو فيقدم الحج، ولا يلزمه قضاء دين أبيه، فيقدم الحج لأنه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة. هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل، السيارات الآن والطيارات، يحج عنهما كالميت، وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه، استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولا فإنه يكمل. قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير، كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم، كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة. العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة 8 أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج، إذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إن حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. من حج عن أبيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه فالذي يظهر والله أعلم أن يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض إذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج فالأحوط أنه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه. النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك، وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه ولا غيرهم إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه. المجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس وله أجر ذلك. لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الآخرين ليس خاصاً بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا كان والدك معروفاً بالخير والإسلام والصلاح، فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقيناً أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله. إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات، فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضاً أم نفلاً، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. من أخذ مالاً من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظراً لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة،
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات، من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الجنائز.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه، إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو الربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير ولا تجب عليه، ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها. طلب الموت لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضا. طريقة تلقين المحتضر: يقال للمحتضر: قل لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى. ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار: جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد، وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون وقالوا: إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي، ولكنه شخص آخر مجهول، فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، فلا يستحب قراءتها على الموتى. قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة فلا بأس. زيارة المريض سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعيادة للمريض فأقل شيء مرة واحدة، فينبغي للمؤمن إذا عرف أخا له مريضا أن يعوده، فعيادة المريض من آكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر، وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلقنه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له: أطع أبا القاسم. فقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا أصل لوضع المصحف على الميت ولا يشرع، بل هو بدعة. ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع. وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. الأحاديث في موت يوم الجمعة، وأن من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار، كلها ضعيفة غير صحيحة. ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل، وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر لا أعلم له أصلا يرجع إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. المراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد. لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء، أو قبله أحد من الرجال، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء، أو تشريفا وتكريما لأرواحهم، من المنكرات والبدع المحدثة. إذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا كان الدين مؤجلا، والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته، فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. من مات والده وعليه دين ولكنه لا يعرف قدره ولا يعرف صاحب الدين ولم يطالبه أحد، فلا يلزمه شيء والحمد لله. حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70، الذي أعلمه أن سنده لا بأس به. حديث المؤمن يموت بعرق الجبين لا بأس به. حديث ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر. حديث ضعيف. أحاديث الموت يوم الجمعة أو ليلتها كلها ضعيفة.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الزكاة.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته نعوذ به من ذلك. الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه، لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. من فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في 4 أصناف: أولا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثانيا والسائمة من بهيمة الأنعام، ثالثا والذهب والفضة، رابعا وعروض التجارة. الربح تابع للأصل، فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. أموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله، لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعاً أو يدفع ضراً، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمه، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة إذا أديت حقوقه

تأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة إذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا. تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ومقداره 56 ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة. العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في أصح أقوال أهل العلم. إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة وإنما أراد حفظها أو استعمالها. إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه فلا بأس عليه، ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقة، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر، فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس. قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس. أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره، لأن الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. ما حزته من مالك ليدفع إلى أهل الدين ف
فحال عليه الحول قبل أن تدفع.

0: تدفعه لأهل الدين فإنها لا تسقط زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم. أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي وأجنبي يلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية. المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة، لأنه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه، فإن وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكاه إذا حال عليه الحول، وهكذا إذا أخذ التقاعد في حياته، فما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه وإلا فلا. يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك. أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي تجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. أقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض 56 ريالاً من العملة الفضية العربية السعودية. أما الذهب فنصابه 20 مثقالاً، ومقدارها بالعملة السعودية 11 جنيهاً وثلاث أسباع الجنيه. أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة. إن كنت قد أعطيت إنساناً مليئاً 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل وهو مليء غير مماطل بك، متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته، وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه، لأنه صار مالا لقبضك إياه. إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة. لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ولمن عليه الدين مع بعد ذلك عن الربا.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجه، متفق عليه. وفي رواية أخرى في البخاري: تقضي حجة معي. وفي مسلم: تقضي حجة أو حجة معي، هكذا بالشك، يعني معه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها، وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما. وذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها، كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف: العمرة وقت الموالد غير مشروعة، لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت. من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له: أولاً، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانياً، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ثالثاً، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رابعاً، ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. خامساً، ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. سادساً، يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. سابعاً، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ثامناً، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. تاسعاً، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. عاشرا، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء إليه. قال تعالى: وطهر بيتي، أي طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين. وقد بدأ بالطواف، لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق. ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي حتى يكون كما شرع الله، بيتا مقدسا مطهرا من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم حتى لا يحتاجوا للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل. فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم الحج قبل الزواج لا يصح قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة، أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كن لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كن قد أدين عمرة الإسلام. تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان. أما المقيم بمكة فالصلاة أفضل له، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كله في النافلة، أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قال السائل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال السائل ثم أي؟ قال حج مبرور. متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا، والتائب موعود بالمغفرة. الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعا في عمارة المسجد لعظم النفع واستفادة.

0: استمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج، فحجه تطوعاً عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أدى العمرة وبعد خلعه ملابس الإحرام أحرم بالعمرة لوالده، فإن كان والده يستطيع أن يعتمر فلا يعتمر عنه، وإن كان والده عاجزاً هرماً لا يستطيع العمرة أو ميتاً فلا بأس. لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج لكل واحد وحده. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى، فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع أسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم، لا حرج في ذلك لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا أحوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح، لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا، وجاز أن يكون محرما للمرأة. خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم، وإن علوا كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء، وسفرها محرم وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع، لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئا لأن هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. من أراد الحج وعلى أبيه دين، فإن كان ماله من مال أبيه فيقدم دين أبيه ويقضيه، وأما إن كان ماله من غير مال أبيه مما كسبه هو فيقدم الحج ولا يلزمه قضاء دين أبيه، فيقدم الحج لأنه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة. هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل، السيارات الآن والطيارات، يحج عنهما كالميت، وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه، استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولاً فإنه يكمل. قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير، كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم، كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة. العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة ثامنة أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج، إذا كان المكلف عاجزاً لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إن حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. من حج عن أبيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه، فالذي يظهر والله أعلم أن يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض إذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج، فالأحوط أنه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه. النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك، وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه ولا غيرهم إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف، وهو مسقط للواجب عليه. المجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس وله أجر ذلك. لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها، لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا كان والدك معروفا بالخير والإسلام والصلاح فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله. إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه. والأصل عدم النيابة في العبادات، فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضا أم نفلا، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. من أخذ مالا من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود ابن عامر العجمي. كتاب الجنائز.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه، إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو الربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير ولا تجب عليه، ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها. طلب الموت لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضا. طريقة تلقين المحتضر: يقال للمحتضر: قل لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى. ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون وقالوا: إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي ولكنه شخص آخر مجهول. فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، فلا يستحب قراءتها على الموتى. قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة فلا بأس. زيارة المريض سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعيادة للمريض فأقل شيء مرة واحدة، فينبغي للمؤمن إذا عرف أخا له مريضا أن يعوده، فعيادة المريض من آكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر. وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلقنه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له: أطع أبا القاسم. فقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا أصل لوضع المصحف على الميت ولا يشرع، بل هو بدعة. ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع. وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. الأحاديث في موت يوم الجمعة وأن من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار كلها ضعيفة غير صحيحة. ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر لا أعلم له أصلا يرجع إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. المراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد. لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء أو قبله أحد من الرجال، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء أو تشريفا وتكريما لأرواحهم من المنكرات والبدع المحدثة. إذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا كان الدين مؤجلا، والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته، فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. من مات والده وعليه دين ولكنه لا يعرف قدره ولا يعرف صاحب الدين ولم يطالبه أحد فلا يلزمه شيء والحمد لله. حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 الذي أعلمه أن سنده لا بأس به. حديث: المؤمن يموت بعرق الجبين، لا بأس به. حديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر، حديث ضعيف. أحاديث الموت يوم الجمعة أو ليلتها كلها ضعيفة.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الزكاة.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته، نعوذ به من ذلك. الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه، لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. من فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في أربعة أصناف: أولا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثانيا والسائمة من بهيمة الأنعام، ثالثا والذهب والفضة، رابعا وعروض التجارة. الربح تابع للأصل، فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. أموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله، لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعا أو يدفع ضرا، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك، والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز إذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الأرض إن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنا أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة إذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا. تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ومقداره 56 ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة. العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في أصح أقوال أهل العلم. إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة وإنما أراد حفظها أو استعمالها. إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه، فلا بأس عليه ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقة، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر، فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له. وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس، قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس. أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره، لأن الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. ما حزته من مالك ليدفع إلى أهل الدين فحال عليه الحول قبل أن تدفعه لأهل الدين فإنها لا تسقط زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم. أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. الذي يهوى جمع الفلوس

0: وتقوم مقامها كالعملة الورقية. المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة، لأنه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه، فإن وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكاه إذا حال عليه الحول. وهكذا إذا أخذ التقاعد في حياته، فما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه، وإلا فلا. يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك. أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي تجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. أقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض 56 ريالا من العملة الفضية العربية السعودية. أما الذهب فنصابه 20 مثقالا، ومقدارها بالعملة السعودية 11 جنيها وثلاث أسباع الجنيه. أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة. إن كنت قد أعطيت إنسانا مليئا 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل، وهو مليء غير مماطل بك، متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته، وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه، لأنه صار مالا لقبضك إياه. إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، ولا حرج في ذلك. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة. لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ولمن عليه الدين، مع بعد ذلك عن الربا.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن

0: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجه، متفق عليه. وفي رواية أخرى في البخاري: تقضي حجة معي، وفي مسلم: تقضي حجة أو حجة معي، هكذا بالشك، يعني معه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها، وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما. وذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها، كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف: العمرة وقت الموالد غير مشروعة، لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت. من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له: أولاً، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانياً، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ثالثاً، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رابعاً، ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. خامساً، ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. سادساً، يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. سابعاً، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ثامناً، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. تاسعاً، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. عاشرا، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء إليه. قال تعالى: وطهر بيتي، أي طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين. وقد بدأ بالطواف، لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق. ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي حتى يكون كما شرع الله، بيتا مقدسا مطهرا من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم حتى لا يحتاجون للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل. فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم: الحج قبل الزواج لا يصح، قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كنا لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كنا قد أدينا عمرة الإسلام. تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان. أما المقيم بمكة فالصلاة أفضل له، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كله في النافلة، أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قال السائل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال السائل ثم أي؟ قال حج مبرور. متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا، والتائب موعود بالمغفرة. الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعاً في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعاً عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أدى العمرة وبعد خلعه ملابس الإحرام أحرم بالعمرة لوالده، فإن كان والده يستطيع أن يعتمر فلا يعتمر عنه، وإن كان والده عاجزا هرما لا يستطيع العمرة أو ميتا فلا بأس. لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج لكل واحد وحده. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع أسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم، لا حرج في ذلك لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا أحوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا وجاز أن يكون محرما للمرأة. خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم وإن علوا، كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء وسفرها محرم، وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئا لأن هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. من أراد الحج وعلى أبيه دين فإن كان ماله من مال أبيه فيقدم دين أبيه ويقضيه، وأما إن كان ماله من غير مال أبيه مما كسبه هو فيقدم الحج ولا يلزمه قضاء دين أبيه، فيقدم الحج لأنه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة. هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل، السيارات الآن والطيارات، يحج عنهما كالميت، وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه، استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولا فإنه يكمل. قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط. وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير، كالدعاء والصدقة والحج والصوم. أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم، كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة. العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة 8 أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج، إذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إن حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. من حج عن أبيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه فالذي يظهر والله أعلم أن يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض إذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج فالأحوط أنه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه. النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك، وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه ولا غيرهم إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف، وهو مسقط للواجب عليه. المجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس وله أجر ذلك. لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها، لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا كان والدك معروفا بالخير والإسلام والصلاح فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله. إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات، فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضا أم نفلا، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. من أخذ مالا من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج، ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته، إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة:
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات، من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود ابن عامر العجمي. كتاب الجنائز.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه، إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو الربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير ولا تجب عليه، ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها. طلب الموت لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضا. طريقة تلقين المحتضر: يقال للمحتضر: قل لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى. ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار: جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد، وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون وقالوا: إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي، ولكنه شخص آخر مجهول. فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، فلا يستحب قراءتها على الموتى. قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة فلا بأس. زيارة المريض سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعيادة للمريض، فأقل شيء مرة واحدة، فينبغي للمؤمن إذا عرف أخا له مريضا أن يعوده، فعيادة المريض من آكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر. وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلقنه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له: أطع أبا القاسم. فقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا أصل لوضع المصحف على الميت ولا يشرع، بل هو بدعة. ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع. وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. الأحاديث في موت يوم الجمعة وأن من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار كلها ضعيفة غير صحيحة. ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر لا أعلم له أصلا يرجع إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. المراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد. لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء أو قبله أحد من الرجال، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء أو تشريفا وتكريما لأرواحهم من المنكرات والبدع المحدثة. إذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا كان الدين مؤجلا، والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته، فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. من مات والده وعليه دين ولكنه لا يعرف قدره ولا يعرف صاحب الدين ولم يطالبه أحد فلا يلزمه شيء والحمد لله. حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 الذي أعلمه أن سنده لا بأس به. حديث: المؤمن يموت بعرق الجبين، لا بأس به. حديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر، حديث ضعيف. أحاديث الموت يوم الجمعة أو ليلتها كلها ضعيفة.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الزكاة.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته، نعوذ به من ذلك. الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه، لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. من فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في أربعة أصناف: أولا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثانيا والسائمة من بهيمة الأنعام، ثالثا والذهب والفضة، رابعا وعروض التجارة. الربح تابع للأصل فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. أموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله، لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعا أو يدفع ضرا، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك، والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز إذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الأرض إن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنا أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة إذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا. تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ومقداره 56 ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة. العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في أصح أقوال أهل العلم. إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية، بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة، وإنما أراد حفظها أو استعمالها. إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه، فلا بأس عليه ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقة، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر، فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له. وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس، قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس. أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره، لأن الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. ما حزته من مالك ليدفع إلى أهل الدين فحال عليه الحول قبل أن تدفعه لأهل الدين فإنها لا تسقط زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم. أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي وأجنبي يلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية. المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة، لأنه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه، فإن وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكاه إذا حال عليه الحول، وهكذا إذا أخذ التقاعد في حياته، فما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه وإلا فلا. يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك، أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي تجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. أقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض 56 ريالا من العملة الفضية العربية السعودية، أما الذهب فنصابه 20 مثقالا، ومقدارها بالعملة السعودية 11 جنيها وثلاث أسباع الجنيه. أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة. إن كنت قد أعطيت إنسانا مليئا 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل وهو مليء غير مماطل بك، متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته، وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه، لأنه صار مالا لقبضك إياه. إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة. لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ولمن عليه الدين مع بعد ذلك عن الربا.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. متفق عليه. وفي رواية أخرى:

بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها، وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما. وذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها، كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف: العمرة وقت الموالد غير مشروعة، لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت. من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له: أولاً، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانياً، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ثالثاً، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رابعاً، ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. خامساً، ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. سادساً، يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. سابعاً، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ثامناً، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. تاسعاً، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. عاشرا، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء إليه. قال تعالى: وطهر بيتي، أي طهر مكان البيت من الشرك،
وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة.

0: إلا وأن لا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين. وقد بدأ بالطواف لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق، ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي حتى يكون كما شرع الله، بيتا مقدسا مطهرا من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم حتى لا يحتاجون للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل، فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم: الحج قبل الزواج لا يصح، قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كن لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كن قد أدين عمرة الإسلام. تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة، وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان. أما المقيم بمكة فالصلاة أفضل له، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كله في النافلة، أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قال السائل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال السائل ثم أي؟ قال حج مبرور. متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا، والتائب موعود بالمغفرة. الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعاً في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعاً عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أدى العمرة وبعد خلعه ملابس الإحرام أحرم بالعمرة لوالده، فإن كان والده يستطيع أن يعتمر فلا يعتمر عنه، وإن كان والده عاجزا هرما لا يستطيع العمرة أو ميتا فلا بأس. لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج لكل واحد وحده. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع أسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم، لا حرج في ذلك، لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا أحوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح، لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه، لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا، وجاز أن يكون محرما للمرأة. خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم وإن علوا، كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء، وسفرها محرم وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج، إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئا، لأن هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. من أراد الحج وعلى أبيه دين، فإن كان ماله من مال أبيه فيقدم دين أبيه ويقضيه، وأما إن كان ماله من غير مال أبيه مما كسبه هو فيقدم الحج، ولا يلزمه قضاء دين أبيه، فيقدم الحج لأنه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة، هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل، السيارات الآن والطيارات، يحج عنهما كالميت، وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولاً فإنه يكمل. قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط. وأما عمل غيره فإنواه عنه وعمله بالنيابة، فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك اقتصاراً على الوارد واحتياطاً للعبادة. العمى ليس عذراً في الإنابة للحج فرضاً كان أو نفلاً، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعاً. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة ثامنة أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج، إذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إن حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. من حج عن أبيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه فالذي يظهر والله أعلم أن يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض إذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج فالأحوط أنه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه. النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك، وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه ولا غيرهم إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف، وهو مسقط للواجب عليه. المجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس، وله أجر ذلك. لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها، لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا كان والدك معروفا بالخير والإسلام والصلاح فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله. إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات، فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضا أم نفلا، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. من أخذ مالا من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الجنائز.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه. إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو الربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير، ولا تجب عليه، ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها. طلب الموت لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضا. طريقة تلقين المحتضر: يقال للمحتضر: قل لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى. ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد، وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون وقالوا إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي، ولكنه شخص آخر مجهول. فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، فلا يستحب قراءتها على الموتى. قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى. إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة فلا بأس. زيارة المريض سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعيادة للمريض، فأقل شيء مرة واحدة. فينبغي للمؤمن إذا عرف أخا له مريضا أن يعوده، فعيادة المريض من آكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر. وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلقنه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له: أطع أبا القاسم. فقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا أصل لوضع المصحف على الميت، ولا يشرع، بل هو بدعة. ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع. وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. الأحاديث في موت يوم الجمعة، وأن من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار، كلها ضعيفة غير صحيحة. ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل، وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر لا أعلم له أصلا يرجع إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. المراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد. لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء أو قبله أحد من الرجال، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء أو تشريفا وتكريما لأرواحهم من المنكرات والبدع المحدثة. إذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا كان الدين مؤجلا، والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته، فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. من مات والده وعليه دين ولكنه لا يعرف قدره ولا يعرف صاحب الدين ولم يطالبه أحد فلا يلزمه شيء والحمد لله. حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 الذي أعلمه أن سنده لا بأس به. حديث: المؤمن يموت بعرق الجبين، لا بأس به. حديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر. حديث ضعيف. أحاديث الموت يوم الجمعة أو ليلتها كلها ضعيفة.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الزكاة.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته نعوذ به من ذلك. الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه، لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. من فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في أربعة أصناف: أولا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثانيا والسائمة من بهيمة الأنعام، ثالثا والذهب والفضة، رابعا وعروض التجارة. الربح تابع للأصل، فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. أموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله، لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعا أو يدفع ضرا، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة، إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك، والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز، إذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الأرض إن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنا أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة إذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا. تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ومقداره 56 ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة. العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في أصح أقوال أهل العلم. إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية، بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة، وإنما أراد حفظها أو استعمالها. إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما، وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره، حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه، فلا بأس عليه ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقة، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين، متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول، كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر. فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس. قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول، ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس. أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره، لأن الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. ما حزته من مالك ليدفع إلى أهل الدين فحال عليه الحول قبل أن تدفعه لأهل الدين، فإنها لا تسقط زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم. أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي وأجنبي يلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية. المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة، لأنه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه، فإن وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكاه إذا حال عليه الحول، وهكذا إذا أخذ التقاعد في حياته، فما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه وإلا فلا. يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك، أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي تجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. أقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض 56 ريالا من العملة الفضية العربية السعودية، أما الذهب فنصابه 20 مثقالا، ومقدارها بالعملة السعودية 11 جنيها وثلاث أسباع الجنيه. أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة. إن كنت قد أعطيت إنسانا مليئا 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل وهو مليء غير مماطل بك، متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته، وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه، لأنه صار مالا لقبضك إياه. إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة. لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ولمن عليه الدين مع بعد ذلك عن الربا.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، متفق عليه. وفي رواية أخرى في البخاري: تقضي حجة معي، وفي مسلم: تقضي حجة أو حجة معي، هكذا بالشك، يعني معه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها، وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما. وذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها، كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف: العمرة وقت الموالد غير مشروعة، لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت. من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له: أولاً، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانياً، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ثالثاً، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رابعاً، ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. خامساً، ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. سادساً، يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. سابعاً، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ثامناً، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. تاسعاً، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. عاشرا، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء إليه. قال تعالى: وطهر بيتي، أي طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين. وقد بدأ بالطواف لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق، ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي حتى يكون كما شرع الله بيتا مقدسا.

سائر أرض الله، على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم حتى لا يحتاجوا للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل. فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم: الحج قبل الزواج لا يصح، قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كنا لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كنا قد أدينا عمرة الإسلام. تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة، وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان. أما المقيم بمكة فالصلاة أفضل له، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كل

0: له في النافلة، أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قال السائل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال السائل ثم أي؟ قال حج مبرور. متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا، والتائب موعود بالمغفرة. الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعا في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعا عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أدى العمرة وبعد خلعه ملابس الإحرام أحرم بالعمرة لوالده، فإن كان والده يستطيع أن يعتمر فلا يعتمر عنه، وإن كان والده عاجزا هرما لا يستطيع العمرة أو ميتا فلا بأس. لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج لكل واحد وحده. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع أسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم، لا حرج في ذلك لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا أحوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا وجاز أن يكون محرما للمرأة. خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم وإن علوا، كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء، وسفرها محرم، وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع، لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج، إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي، وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئا، لأن هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. من أراد الحج وعلى أبيه دين، فإن كان ماله من مال أبيه فيقدم دين أبيه ويقضيه، وأما إن كان ماله من غير مال أبيه مما كسبه هو فيقدم الحج، ولا يلزمه قضاء دين أبيه، فيقدم الحج لأنه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة، هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل، السيارات الآن والطيارات، يحج عنهما كالميت، وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه، استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولا فإنه يكمل. قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير، كالدعاء والصدقة والحج والصوم. أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم، كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة. العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة ثامنة أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج، إذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إن حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. من حج عن أبيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه فالذي يظهر والله أعلم أن يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض إذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج فالأحوط أنه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه. النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك، وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه ولا غيرهم إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه. المجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس وله أجر ذلك. لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها، لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا كان والدك معروفا بالخير والإسلام والصلاح فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله. إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات، فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضا أم نفلا، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. من أخذ مالا من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود ابن عامر العجمي. كتاب الجنائز.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه، إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو الربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير ولا تجب عليه، ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها. طلب الموت لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضا. طريقة تلقين المحتضر: يقال للمحتضر: قل لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى. ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد، وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون وقالوا إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي ولكنه شخص آخر مجهول. فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، فلا يستحب قراءتها على الموتى. قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة فلا بأس. زيارة المريض سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعيادة للمريض، فأقل شيء مرة واحدة. فينبغي للمؤمن إذا عرف أخا له مريضا أن يعوده، فعيادة المريض من آكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر. وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلقنه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له: أطع أبا القاسم. فقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا أصل لوضع المصحف على الميت ولا يشرع، بل هو بدعة. ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع. وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. الأحاديث في موت يوم الجمعة وأن من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار كلها ضعيفة غير صحيحة. ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل، وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر لا أعلم له أصلا يرجع إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. المراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد. لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء، أو قبله أحد من الرجال، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء، أو تشريفا وتكريما لأرواحهم، من المنكرات والبدع المحدثة. إذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا كان الدين مؤجلا والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته، فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. من مات والده وعليه دين ولكنه لا يعرف قدره ولا يعرف صاحب الدين ولم يطالبه أحد فلا يلزمه شيء والحمد لله. حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 الذي أعلمه أن سنده لا بأس به. حديث المؤمن يموت بعرق الجبين لا بأس به. حديث ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر. حديث ضعيف. أحاديث الموت يوم الجمعة أو ليلتها كلها ضعيفة.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الزكاة.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته نعوذ به من ذلك. الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه، لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. من فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في أربعة أصناف: أولاً الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثانياً والسائمة من بهيمة الأنعام، ثالثاً والذهب والفضة، رابعاً وعروض التجارة. الربح تابع للأصل فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. أموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله، لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعا أو يدفع ضرا، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك، والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز إذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الأرض إن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنا أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة إذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا. تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ومقداره 56 ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة. العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في أصح أقوال أهل العلم. إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة وإنما أراد حفظها أو استعمالها. إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه فلا بأس عليه، ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقا، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه، ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين، متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول، كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر. فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس. قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول، ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس. أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره، لأن الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. ما حزته من مالك ليدفع إلى أهل الدين فحال عليه الحول قبل أن تدفعه لأهل الدين، فإنها لا تسقط زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم. أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي وأجنبي يلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية. المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة، لأنه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه، فإن وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكاه إذا حال عليه الحول، وهكذا إذا أخذ التقاعد في حياته، فما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه وإلا فلا. يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك. أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي تجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. أقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض 56 ريالا من العملة الفضية العربية السعودية، أما الذهب فنصابه 20 مثقالا، ومقدارها بالعملة السعودية 11 جنيها وثلاث أسباع الجنيه. أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة. إن كنت قد أعطيت إنسانا مليئا 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل وهو مليء غير مماطل بك، متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته، وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه، لأنه صار مالا لقبضك إياه. إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة. لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ولمن عليه الدين مع بعد ذلك عن الربا.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، متفق عليه. وفي رواية أخرى في البخاري: تقضي حجة معي. وفي مسلم: تقضي حجة أو حجة معي، هكذا بالشك، يعني معه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها، وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب، وابن عمر رضي الله عنهما، وذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها كما قال ابن رجب في كتابه اللقاء.

الطائف. العمرة وقت الموالد غير مشروعة، لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت. من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له: أولاً، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانياً، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ثالثاً، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رابعاً، ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. خامساً، ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. سادساً، يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. سابعاً، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ثامناً، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. تاسعاً، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. عاشرا، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء إليه. قال تعالى: وطهر بيتي، أي طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين. وقد بدأ بالطواف، لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق. ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي، حتى يكون كما شرع الله، بيتاً مقدساً مطهراً من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم، حتى لا يحتاجون للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه. وقد استنبط بعض الناس من الآية

الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل، فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم الحج قبل الزواج لا يصح قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كنا لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كنا قد أدينا عمرة الإسلام. تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان. أما المقيم بمكة فالصلاة أفضل له، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كله في النافلة، أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل؟ قال:

إيمان بالله ورسوله. قال السائل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال السائل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. متفق عليه.

فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا، والتائب موعود بالمغفرة. الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعا في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعا عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أدى العمرة وبعد خلعه ملابس الإحرام أحرم بالعمرة لوالده، فإن كان والده يستطيع أن يعتمر فلا يعتمر عنه، وإن كان والده عاجزا هرما لا يستطيع العمرة أو ميتا فلا بأس. لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج لكل واحد وحده. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع أسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم، لا حرج في ذلك لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا أحوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا وجاز أن يكون محرما للمرأة. خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم وإن علوا، كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء، وسفرها محرم وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً.

فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ عاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع، لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج، إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئا، لأن هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. من أراد الحج وعلى أبيه دين، فإن كان ماله من مال أبيه فيقدم دين أبيه ويقضيه، وأما إن كان ماله من غير مال أبيه مما كسبه هو فيقدم الحج، ولا يلزمه قضاء دين أبيه، فيقدم الحج لأنه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة. هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل، السيارات الآن والطيارات، يحج عنهما كالميت، وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه، استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولا فإنه يكمل. قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير، كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم، كالصلاة والقراءة ونحوهما.

0: والأولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة. العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة 8 أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج، إذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إن حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. من حج عن أبيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه فالذي يظهر والله أعلم أن يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض إذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج فالأحوط أنه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه. النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك، وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه ولا غيرهم إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه. المجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس وله أجر ذلك. لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا كان والدك معروفا بالخير والإسلام والصلاح، فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله. إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر، كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات، فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضا أم نفلا، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. من أخذ مالا من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته، إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج.
1: الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود ابن عامر العجمي. كتاب الجنائز.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه. إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو الربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير ولا تجب عليه، ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها. طلب الموت لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضا. طريقة تلقين المحتضر: يقال للمحتضر: قل لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى. ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار: جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد، وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون وقالوا إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي ولكنه شخص آخر مجهول، فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، فلا يستحب قراءتها على الموتى. قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة فلا بأس. زيارة المريض سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعيادة للمريض، فأقل شيء مرة واحدة، فينبغي للمؤمن إذا عرف أخا له مريضا أن يعوده، فعيادة المريض من آكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر، وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلقنه وقال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له أطع أبا القاسم، فقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا أصل لوضع المصحف على الميت ولا يشرع، بل هو بدعة. ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع. وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. الأحاديث في موت يوم الجمعة وأن من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار كلها ضعيفة غير صحيحة. ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر لا أعلم له أصلا يرجع إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم في صحيحه. المراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد. لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء أو قبله أحد من الرجال، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء أو تشريفا وتكريما لأرواحهم من المنكرات والبدع المحدثة. إذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا كان الدين مؤجلا، والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته، فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. من مات والده وعليه دين ولكنه لا يعرف قدره ولا يعرف صاحب الدين ولم يطالبه أحد فلا يلزمه شيء والحمد لله. حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 الذي أعلمه أن سنده لا بأس به. حديث المؤمن يموت بعرق الجبين لا بأس به. حديث ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر. حديث ضعيف. أحاديث الموت يوم الجمعة أو ليلتها كلها ضعيفة.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الزكاة.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته نعوذ به من ذلك. الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه، لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. من فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في 4 أصناف: أولا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثانيا والسائمة من بهيمة الأنعام، ثالثا والذهب والفضة، رابعا وعروض التجارة. الربح تابع للأصل، فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. أموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله، لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعاً أو يدفع ضراً، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمه، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة، إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك، والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز، إذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الأرض إن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنا أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة إذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا. تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ومقداره 56 ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة. العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في أصح أقوال أهل العلم. إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية، بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة، وإنما أراد حفظها أو استعمالها. إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما وينفق من ذلك، ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره، حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه، فلا بأس عليه، ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقة، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه، ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين، متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول، كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر، فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له. وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس. قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول، ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس. أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره، لأن الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. ما حزته من مالك ليدفع إلى أهل الدين فحال عليه الحول قبل أن تدفعه لأهل الدين، فإنها لا تسقط زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم. أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي وأجنبي يلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية. المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة، لأنه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه، فإن وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكاه إذا حال عليه الحول، وهكذا إذا أخذ التقاعد في حياته، فما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه وإلا فلا. يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك. أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي تجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. أقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض 56 ريالا من العملة الفضية العربية السعودية. أما الذهب فنصابه 20 مثقالا، ومقدارها بالعملة السعودية 11 جنيها وثلاث أسباع الجنيه. أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة. إن كنت قد أعطيت إنسانا مليئا 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل وهو مليء غير مماطل بك، متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه، لأنه صار مالا لقبضك إياه. إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة. لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ولمن عليه الدين مع بعد ذلك عن الربا.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، متفق عليه. وفي رواية أخرى في البخاري: تقضي حجة معي. وفي مسلم: تقضي حجة أو حجة معي، هكذا بالشك، يعني معه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها. وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما. وذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها، كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف: العمرة وقت الموالد غير مشروعة، لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت. من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له: أولاً، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانياً، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ثالثاً، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رابعاً، ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. خامساً، ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. سادساً، يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. سابعاً، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ثامناً، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. تاسعاً، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. عاشرا، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء إليه. قال تعالى: وطهر بيتي، أي طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين. وقد بدأ بالطواف، لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق. ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي حتى يكون كما شرع الله، بيتاً مقدساً مطهراً من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم حتى لا يحتاجوا للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل. فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم: الحج قبل الزواج لا يصح، قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كنا لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كنا قد أدينا عمرة الإسلام. تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان. أما المقيم بمكة فالصلاة أفضل له، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كله في النافلة، أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال: إيمان بالله ورسوله. قال السائل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال السائل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا، والتائب موعود بالمغفرة. الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعاً في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعاً عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أدى العمرة وبعد خلعه ملابس الإحرام أحرم بالعمرة لوالده، فإن كان والده يستطيع أن يعتمر فلا يعتمر عنه، وإن كان والده عاجزاً هرماً لا يستطيع العمرة أو ميتاً فلا بأس. لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج لكل واحد وحده. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع أسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم، لا حرج في ذلك لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا أحوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرماً يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ليست المرأة محرماً لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا وجاز أن يكون محرما للمرأة. خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم وإن علوا، كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء، وسفرها محرم وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما

لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئا لأن هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. من أراد الحج وعلى أبيه دين، فإن كان ماله من مال أبيه فيقدم دين أبيه ويقضيه، وأما إن كان ماله من غير مال أبيه مما كسبه هو فيقدم الحج، ولا يلزمه قضاء دين أبيه فيقدم الحج لأنه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة، هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل، السيارات الآن والطيارات، يحج عنهما كالميت، وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه، استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولا فإنه يكمل. قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير، كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم، كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة. العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة 8 أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج، إذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إن حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد،

0: لكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. من حج عن أبيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه، فالذي يظهر والله أعلم أن يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض إذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج، فالأحوط أنه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه. النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك، وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه ولا غيرهم إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف، وهو مسقط للواجب عليه. المجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس وله أجر ذلك. لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها، لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا كان والدك معروفا بالخير والإسلام والصلاح فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله. إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له. ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات، فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضا أم نفلا، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. من أخذ مالا من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الجنائز.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه. إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو الربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير ولا تجب عليه، ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها. طلب الموت لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضا. طريقة تلقين المحتضر: يقال للمحتضر: قل لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى. ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار: جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون وقالوا إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي ولكنه شخص آخر مجهول، فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، فلا يستحب قراءتها على الموتى. قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة فلا بأس. زيارة المريض سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعيادة للمريض، فأقل شيء مرة واحدة، فينبغي للمؤمن إذا عرف أخا له مريضا أن يعوده، فعيادة المريض من آكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر. وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلقنه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له: أطع أبا القاسم. فقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا أصل لوضع المصحف على الميت ولا يشرع، بل هو بدعة. ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع. وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. الأحاديث في موت يوم الجمعة وأن من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار كلها ضعيفة غير صحيحة. ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر لا أعلم له أصلا يرجع إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. المراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد. لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء أو قبله أحد من الرجال، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء أو تشريفا وتكريما لأرواحهم من المنكرات والبدع المحدثة. إذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا كان الدين مؤجلا، والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته، فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. من مات والده وعليه دين ولكنه لا يعرف قدره ولا يعرف صاحب الدين ولم يطالبه أحد فلا يلزمه شيء والحمد لله. حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 الذي أعلمه أن سنده لا بأس به. حديث: المؤمن يموت بعرق الجبين، لا بأس به. حديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر، حديث ضعيف. أحاديث الموت يوم الجمعة أو ليلتها كلها ضعيفة.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الزكاة.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته، نعوذ به من ذلك. الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه، لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. من فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في أربعة أصناف: أولاً الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثانياً والسائمة من بهيمة الأنعام، ثالثاً والذهب والفضة، رابعاً وعروض التجارة. الربح تابع للأصل، فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. أموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله، لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعا أو يدفع ضرا، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك، والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز إذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الأرض إن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنا أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة، إذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا. تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ومقداره 56 ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة. العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في أصح أقوال أهل العلم. إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة وإنما أراد حفظها أو استعمالها. إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه، فلا بأس عليه ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقا، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر، فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له. وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس، قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس. أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره، لأن الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. ما حزته من مالك ليدفع إلى أهل الدين فحال عليه الحول قبل أن تدفعه لأهل الدين فإنها لا تسقط زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم. أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي وأجنبي يلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية. المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة، لأنه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه، فإن وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكاه إذا حال عليه الحول. وهكذا إذا أخذ التقاعد في حياته، فما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه وإلا فلا. يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك. أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي تجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. أقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض 56 ريالا من العملة الفضية العربية السعودية. أما الذهب فنصابه 20 مثقالا، ومقدارها بالعملة السعودية 11 جنيها وثلاث أسباع الجنيه. أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة. إن كنت قد أعطيت إنسانا مليئا 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل وهو مليء غير مماطل بك، متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته، وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه، لأنه صار مالا لقبضك إياه. إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة. لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ولمن عليه الدين، مع بعد ذلك عن الربا.
1: الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، متفق عليه. وفي رواية أخرى في البخاري: تقضي حجة معي. وفي مسلم: تقضي حجة أو حجة معي، هكذا بالشك، يعني معه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها، وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما. وذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها، كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف: العمرة وقت الموالد غير مشروعة، لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت. من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له: أولاً، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانيا، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ثالثا، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رابعا، ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. خامسا، ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. سادسا، يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. سابعاً، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ثامناً، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته، ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. تاسعاً، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. عاشرا، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء إليه. قال تعالى: وطهر بيتي، أي طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين. وقد بدأ بالطواف، لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق. ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي، حتى يكون كما شرع الله، بيتا مقدسا مطهرا من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم، حتى لا يحتاجون للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل. فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر، فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقاً في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم الحج قبل الزواج لا يصح قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كنا لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كنا قد أدين عمرة الإسلام. تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان. أما المقيم بمكة فالصلاة أفضل له، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كله في النافلة، أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قال السائل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال السائل ثم أي؟ قال حج مبرور. متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا، والتائب موعود بالمغفرة. الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعاً في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعاً عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أدى العمرة وبعد خلعه ملابس الإحرام أحرم بالعمرة لوالده، فإن كان والده يستطيع أن يعتمر فلا يعتمر عنه، وإن كان والده عاجزاً هرماً لا يستطيع العمرة أو ميتاً فلا بأس. لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج لكل واحد وحده. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع أسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم، لا حرج في ذلك لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا أحوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح، لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا وجاز أن يكون محرما للمرأة. خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم وإن علوا، كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء، وسفرها محرم وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج، إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئا، لأن هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. من أراد الحج وعلى أبيه دين، فإن كان ماله من مال أبيه فيقدم دين أبيه ويقضيه، وأما إن كان ماله من غير مال أبيه مما كسبه هو فيقدم الحج، ولا يلزمه قضاء دين أبيه، فيقدم الحج لأنه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة، هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل، السيارات الآن والطيارات، يحج عنهما كالميت، وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه، استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولا فإنه يكمل. قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير، كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم، كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة. العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة ثامنة أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج، إذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إن حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. من حج عن أبيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه، فالذي يظهر والله أعلم أن يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض إذا شفي بعدما تلبس

قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه. النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك، وهو متمتع في هذه الحالة، وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه ولا غيرهم إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف، وهو مسقط للواجب عليه. المجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس، وله أجر ذلك. لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها، لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا كان والدك معروفا بالخير والإسلام والصلاح فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله. إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات، فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضا أم نفلا، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي
عن بعض

0: يلزمهما أداؤه في وقته. من أخذ مالاً من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظراً لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته، إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الجنائز.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه. إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو الربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير ولا تجب عليه، ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها. طلب الموت لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضا. طريقة تلقين المحتضر: يقال للمحتضر: قل لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى. ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار: جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون وقالوا: إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي ولكنه شخص آخر مجهول. فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، فلا يستحب قراءتها على الموتى. قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة فلا بأس. زيارة المريض سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعيادة للمريض، فأقل شيء مرة واحدة، فينبغي للمؤمن إذا عرف أخا له مريضا أن يعوده، فعيادة المريض من آكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر. وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلقنه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له: أطع أبا القاسم. فقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا أصل لوضع المصحف على الميت ولا يشرع، بل هو بدعة. ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع. وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. الأحاديث في موت يوم الجمعة، وأن من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار، كلها ضعيفة غير صحيحة. ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر لا أعلم له أصلا يرجع إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. المراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد. لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء، أو قبله أحد من الرجال، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء، أو تشريفا وتكريما لأرواحهم، من المنكرات والبدع المحدثة. إذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا كان الدين مؤجلا، والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته، فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. من مات والده وعليه دين ولكنه لا يعرف قدره ولا يعرف صاحب الدين ولم يطالبه أحد فلا يلزمه شيء والحمد لله. حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70، الذي أعلمه أن سنده لا بأس به. حديث: المؤمن يموت بعرق الجبين، لا بأس به. حديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر، حديث ضعيف. أحاديث الموت يوم الجمعة أو ليلتها كلها ضعيفة.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات، من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الزكاة.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته، نعوذ به من ذلك. الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه، لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. من فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في أربعة أصناف: أولاً الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثانياً والسائمة من بهيمة الأنعام، ثالثاً والذهب والفضة، رابعاً وعروض التجارة. الربح تابع للأصل فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. أموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله، لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعاً أو يدفع ضراً، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمه، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك، والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز إذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الأرض إن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنا أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة إذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا. تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ومقداره 56 ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة. العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في أصح أقوال أهل العلم. إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية، بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة.

والعمل الورقية، بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة، وإنما أراد حفظها أو استعمالها. إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما، وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا، كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه، فلا بأس عليه، ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقة، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه، ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين، متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول، كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر، فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له. وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس، قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول، ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس. أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره، لأن الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. ما حسته من مالك ليدفع إلى أهل الدين فحال عليه الحول قبل أن تدفعه لأهل الدين، فإنها لا تسقط زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم. أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي وأجنبي يلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من

0: الكتاب والسنة لأنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية. المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة لأنه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه، فإن وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكاه إذا حال عليه الحول، وهكذا إذا أخذ التقاعد في حياته، فما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه وإلا فلا. يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك. أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي تجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. أقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض 56 ريالا من العملة الفضية العربية السعودية. أما الذهب فنصابه 20 مثقالا، ومقدارها بالعملة السعودية 11 جنيها وثلاث أسباع الجنيه. أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة. إن كنت قد أعطيت إنسانا مليئا 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل وهو مليء غير مماطل بك، متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته، وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه، لأنه صار مالا لقبضك إياه. إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة. لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ولمن عليه الدين، مع بعد ذلك عن الربا.
1: الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجه، متفق عليه. وفي رواية أخرى في البخاري: تقضي حجة معي. وفي مسلم: تقضي حجة أو حجة معي، هكذا بالشك، يعني معه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها، وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما. وذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها، كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف: العمرة وقت الموالد غير مشروعة، لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت. من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له: أولاً، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانياً، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ثالثاً، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رابعاً، ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. خامساً، ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. سادساً، يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. سابعاً، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ثامناً، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. تاسعاً، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال، والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. عاشرا، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء إليه. قال تعالى: وطهر بيتي، أي طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين. وقد بدأ بالطواف، لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق، ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي حتى يكون كما شرع الله، بيتا مقدسا مطهرا من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم حتى لا يحتاجوا للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل، فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم: الحج قبل الزواج لا يصح، قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كنا لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كنا قد أدينا عمرة الإسلام. تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان. أما المقيم بمكة فالصلاة أفضل له، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كله في النافلة، أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قال السائل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال السائل ثم أي؟ قال حج مبرور. متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا، والتائب موعود بالمغفرة. الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعاً في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعاً عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أدى العمرة وبعد خلعه ملابس الإحرام أحرم بالعمرة لوالده، فإن كان والده يستطيع أن يعتمر فلا يعتمر عنه، وإن كان والده عاجزا هرما لا يستطيع العمرة أو ميتا فلا بأس. لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج لكل واحد وحده. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع أسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم، لا حرج في ذلك لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا أحوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا، وجاز أن يكون محرما للمرأة. خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم وإن علوا، كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء، وسفرها محرم وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج، إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئا لأن هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. من أراد الحج وعلى أبيه دين، فإن كان ماله من مال أبيه فيقدم دين أبيه ويقضيه، وأما إن كان ماله من غير مال أبيه مما كسبه هو فيقدم الحج، ولا يلزمه قضاء دين أبيه، فيقدم الحج لأنه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة. هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل، السيارات الآن والطيارات، يحج عنهما كالميت، وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه، استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولا فإنه يكمل. قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط. وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير، كالدعاء والصدقة والحج والصوم. أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم، كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة. العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة ثامنة أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج، إذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إن حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. من حج عن أبيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه، فالذي يظهر والله أعلم أن يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض إذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج فالأحوط أنه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه. النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك، وهو متمتع في هذه الحالة، وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه ولا غيرهم إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف، وهو مسقط للواجب عليه. المجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس وله أجر ذلك. لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها، لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا كان والدك معروفا بالخير والإسلام والصلاح فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله. إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات، فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضا أم نفلا، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. من أخذ مالاً من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظراً لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته، إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه

0: العزيز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الجنائز.
2: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه. إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو الربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير، ولا تجب عليه. ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها. طلب الموت لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضا. طريقة تلقين المحتضر: يقال للمحتضر: قل لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى. ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار: جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد، وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون وقالوا: إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي، ولكنه شخص آخر مجهول. فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، فلا يستحب قراءتها على الموتى. قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى. إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة فلا بأس. زيارة المريض سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعيادة للمريض، فأقل شيء مرة واحدة. فينبغي للمؤمن إذا عرف أخا له مريضا أن يعوده، فعيادة المريض من آكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر. وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلقنه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له: أطع أبا القاسم. فقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا أصل لوضع المصحف على الميت، ولا يشرع، بل هو بدعة. ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع. وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. الأحاديث في موت يوم الجمعة، وأن من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار، كلها ضعيفة غير صحيحة. ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل، وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر لا أعلم له أصلا يرجع إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا

0: الله، رواه مسلم في صحيحه. المراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد. لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء، أو قبله أحد من الرجال، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء، أو تشريفا وتكريما لأرواحهم، من المنكرات والبدع المحدثة. إذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا كان الدين مؤجلا، والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته، فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. من مات والده وعليه دين ولكنه لا يعرف قدره ولا يعرف صاحب الدين ولم يطالبه أحد فلا يلزمه شيء والحمد لله. حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 الذي أعلمه أن سنده لا بأس به. حديث: المؤمن يموت بعرق الجبين، لا بأس به. حديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر. حديث ضعيف. أحاديث الموت يوم الجمعة أو ليلتها كلها ضعيفة.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الزكاة.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته، نعوذ به من ذلك. الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه، لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. من فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في أربعة أصناف: أولا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثانيا والسائمة من بهيمة الأنعام، ثالثا والذهب والفضة، رابعا وعروض التجارة. الربح تابع للأصل فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. أموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله، لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعا أو يدفع ضرا، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمه، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك، والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز إذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الأرض إن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنا أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة إذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا. تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ومقداره 56 ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة. العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في أصح أقوال أهل العلم. إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية، بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة، وإنما أراد حفظها أو استعمالها. إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره، حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه، فلا بأس عليه ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقة، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين، متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول، كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر. فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس. قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول، ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس. أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره، لأن الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. ما حزته من مالك ليدفع إلى أهل الدين فحال عليه الحول قبل أن تدفعه لأهل الدين، فإنها لا تسقط زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم. أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي وأجنبي يلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية. المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة، لأنه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه، فإن وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكاه إذا حال عليه الحول، وهكذا إذا أخذ التقاعد في حياته، فما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه وإلا فلا. يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك، أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار. تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي تجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. أقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض 56 ريالا من العملة الفضية العربية السعودية. أما الذهب فنصابه 20 مثقالا، ومقدارها بالعملة السعودية 11 جنيها وثلاث أسباع الجنيه. أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة. إن كنت قد أعطيت إنسانا مليئا 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل، وهو مليء غير مماطل بك، متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته، وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه، لأنه صار مالا لقبضك إياه. إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، ولا حرج في ذلك. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة. لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ولمن عليه الدين، مع بعد ذلك عن الربا.
1: الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، متفق عليه. وفي رواية أخرى في البخاري: تقضي حجة معي. وفي مسلم: تقضي حجة أو حجة معي، هكذا بالشهادة.

0: يعني معه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها، وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما. وذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها، كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف: العمرة وقت الموالد غير مشروعة، لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت. من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له: أولاً، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانياً، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ثالثاً، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رابعاً، ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. خامساً، ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. سادساً، يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. سابعاً، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ثامناً، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. تاسعاً، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. عاشرا، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء إليه. قال تعالى: وطهر بيتي، أي طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين. وقد بدأ بالطواف لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق، ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي حتى يكون كما شرع الله، بيتا مقدسا مطهرا من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم حتى لا يحتاجون للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل، فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم: الحج قبل الزواج لا يصح، قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة، وطوافهن من وراء الناس، وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كنا لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كنا قد أدينا عمرة الإسلام. تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة، وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان. أما المقيم بمكة فالصلاة أفضل له، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كله في النافلة، أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قال السائل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال السائل ثم أي؟ قال حج مبرور. متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا، والتائب موعود بالمغفرة. الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعا في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعا عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أدى العمرة وبعد خلعه ملابس الإحرام أحرم بالعمرة لوالده، فإن كان والده يستطيع أن يعتمر فلا يعتمر عنه، وإن كان والده عاجزا هرما لا يستطيع العمرة أو ميتا فلا بأس. لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج لكل واحد وحده. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع أسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم، لا حرج في ذلك، لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا أحوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح، لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه، لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا، وجاز أن يكون محرما للمرأة. خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم وإن علوا، كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء، وسفرها محرم، وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها، والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع، لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج، إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي، وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئا، لأن هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. من أراد الحج وعلى أبيه دين، فإن كان ماله من مال أبيه فيقدم دين أبيه ويقضيه، وأما إن كان ماله من غير مال أبيه مما كسبه هو فيقدم الحج، ولا يلزمه قضاء دين أبيه، فيقدم الحج لأنه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة. هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا، أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل، السيارات الآن والطيارات، يحج عنهما كالميت، وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولا فإنه يكمل. قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة. العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة ثامنة أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج، إذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إن حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. من حج عن أبيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه فالذي يظهر والله أعلم أن يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض إذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج فالأحوط أنه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه. النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك، وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه ولا غيرهم إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف، وهو مسقط للواجب عليه. المجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس، وله أجر ذلك. لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها، لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا كان والدك معروفا بالخير والإسلام والصلاح فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله. إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات، فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضا أم نفلا، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. من أخذ مالا من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الجنائز.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه. إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو الربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير، ولا تجب عليه. ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها. طلب الموت لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضا. طريقة تلقين المحتضر: يقال للمحتضر: قل لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى. ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار: جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد، وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون وقالوا إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي، ولكنه شخص آخر مجهول. فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، فلا يستحب قراءتها على الموتى. قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى. إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة فلا بأس. زيارة المريض سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعيادة للمريض، فأقل شيء مرة واحدة. فينبغي للمؤمن إذا عرف أخا له مريضا أن يعوده، فعيادة المريض من آكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر. وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلقنه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له: أطع أبا القاسم. فقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا أصل لوضع المصحف على الميت، ولا يشرع، بل هو بدعة. ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع. وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. الأحاديث في موت يوم الجمعة وأن من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار كلها ضعيفة غير صحيحة. ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل، وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر لا أعلم له أصلا يرجع إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. المراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد. لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء، أو قبله أحد من الرجال.

0: مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء أو تشريفا وتكريما لأرواحهم من المنكرات والبدع المحدثة. إذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا كان الدين مؤجلا والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته، فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. من مات والده وعليه دين ولكنه لا يعرف قدره ولا يعرف صاحب الدين ولم يطالبه أحد فلا يلزمه شيء والحمد لله. حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 الذي أعلمه أن سنده لا بأس به. حديث المؤمن يموت بعرق الجبين لا بأس به. حديث ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر. حديث ضعيف. أحاديث الموت يوم الجمعة أو ليلتها كلها ضعيفة.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الزكاة.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته نعوذ به من ذلك. الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. من فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة.

0: منها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في أربعة أصناف: أولاً الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثانياً والسائمة من بهيمة الأنعام، ثالثاً والذهب والفضة، رابعاً وعروض التجارة. الربح تابع للأصل، فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. أموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله، لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعا أو يدفع ضرا، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة، إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك، والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز، إذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الأرض إن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنا أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة إذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا. تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ومقداره 56 ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة. العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في أصح أقوال أهل العلم. إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية، بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة، وإنما أراد حفظها أو استعمالها. إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما، وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره، حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه، فلا بأس عليه، ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقا، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه، ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين، متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر. فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس. قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين، في أصح قولي العلماء. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس. أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره، لأن الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. ما حزته من مالك ليدفع إلى أهل الدين فحال عليه الحول قبل أن تدفعه لأهل الدين فإنها لا تسقط زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم. أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي وأجنبي يلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية. المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة لأنه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه، فإن وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكاه إذا حال عليه الحول، وهكذا إذا أخذ التقاعد في حياته، فما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه وإلا فلا. يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك. أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي تجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. أقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض 56 ريالا من العملة الفضية العربية السعودية، أما الذهب فنصابه 20 مثقالا، ومقدارها بالعملة السعودية 11 جنيها وثلاث أسباع الجنيه. أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة. إن كنت قد أعطيت إنسانا مليئا 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل وهو مليء غير مماطل بك، متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته، وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه، لأنه صار مالا لقبضك إياه. إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة. لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ولمن عليه الدين، مع بعد ذلك عن الربا.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، متفق عليه. وفي رواية أخرى في البخاري: تقضي حجة معي، وفي مسلم: تقضي حجة أو حجة معي، هكذا بالشك، يعني معه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها، وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما، وذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف. العمرة وقت الموالد غير مشروعة، لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت. من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له: أولاً، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانياً، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ثالثاً، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رابعاً، ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. خامساً، ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. سادساً، يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. سابعاً، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ثامناً، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. تاسعاً، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. عاشرا، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء إليه. قال تعالى: وطهر بيتي، أي طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين. وقد بدأ بالطواف، لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق. ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي، حتى يكون كما شرع الله، بيتا مقدسا مطهرا من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم حتى لا يحتاجون للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل. فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم: الحج قبل الزواج لا يصح، قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كنا لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كنا قد أدينا عمرة الإسلام. تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان. أما المقيم بمكة فالصلاة أفضل له، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كله في النافلة أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قال السائل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال السائل ثم أي؟ قال حج مبرور. متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا، والتائب موعود بالمغفرة. الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعاً في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعاً عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أدى العمرة وبعد خلعه ملابس الإحرام أحرم بالعمرة لوالده، فإن كان والده يستطيع أن يعتمر فلا يعتمر عنه، وإن كان والده عاجزاً هرماً لا يستطيع العمرة أو ميتاً فلا بأس. لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج لكل واحد وحده. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع أسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم، لا حرج في ذلك لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا أحوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا وجاز أن يكون محرما للمرأة. خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم وإن علوا، كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء، وسفرها محرم، وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع، لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج، إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي، وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئا، لأن هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. من أراد الحج وعلى أبيه دين، فإن كان ماله من مال أبيه فيقدم دين أبيه ويقضيه، وأما إن كان ماله من غير مال أبيه مما كسبه هو فيقدم الحج، ولا يلزمه قضاء دين أبيه، فيقدم الحج لأنه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة. هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل، السيارات الآن والطيارات، يحج عنهما كالميت، وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه، استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولا فإنه يكمل. قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير، كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم، كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة. العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة ثامنة أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج، إذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إن حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. من حج عن أبيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه فالذي يظهر والله أعلم أن يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض إذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج فالأحوط أنه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه. النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك، وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه ولا غيرهم إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه. المجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس وله أجر ذلك. لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها، لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا كان والدك معروفا بالخير والإسلام والصلاح فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله. إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضا أم نفلا، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. من أخذ مالا من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود ابن عامر العجمي. كتاب الجنائز.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه، إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو الربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير ولا تجب عليه، ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها. طلب الموت لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضا. طريقة تلقين المحتضر: يقال للمحتضر: قل لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى. ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد، وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون وقالوا إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي، ولكنه شخص آخر مجهول. فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، فلا يستحب قراءتها على الموتى. قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة فلا بأس. زيارة المريض سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعيادة للمريض، فأقل شيء مرة واحدة، فينبغي للمؤمن إذا عرف أخا له مريضا أن يعوده، فعيادة المريض من آكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر، وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلقنه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له: أطع أبا القاسم. فقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا أصل لوضع المصحف على الميت ولا يشرع، بل هو بدعة. ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع. وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. الأحاديث في موت يوم الجمعة، وأن من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار، كلها ضعيفة غير صحيحة. ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل، وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر لا أعلم له أصلا يرجع إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. المراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد. لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء، أو قبله أحد من الرجال، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء، أو تشريفا وتكريما لأرواحهم، من المنكرات والبدع المحدثة. إذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا كان الدين مؤجلا والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته، فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. من مات والده وعليه دين ولكنه لا يعرف قدره ولا يعرف صاحب الدين ولم يطالبه أحد فلا يلزمه شيء والحمد لله. حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 الذي أعلمه أن سنده لا بأس به. حديث المؤمن يموت بعرق الجبين لا بأس به. حديث ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر. حديث ضعيف. أحاديث الموت يوم الجمعة أو ليلتها كلها ضعيفة.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الزكاة.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته نعوذ به من ذلك. الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه، لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. من فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في أربعة أصناف: أولاً الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثانياً والسائمة من بهيمة الأنعام، ثالثاً والذهب والفضة، رابعاً وعروض التجارة. الربح تابع للأصل فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع

ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله، لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعاً أو يدفع ضراً، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمه، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة، إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك، والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز، إذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الأرض إن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنا أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة إذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا. تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ومقداره 56 ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة. العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في أصح أقوال أهل العلم. إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية، بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة، وإنما أراد حفظها أو استعمالها. إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما وينفق من ذلك، ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره، حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه، فلا بأس عليه، ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقة، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه، ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين، متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول، كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر،
فإذا قبض

0: أخذته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس. قال: هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين، في أصح قولي العلماء. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس. أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره، لأن الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. ما حزته من مالك ليدفع إلى أهل الدين فحال عليه الحول قبل أن تدفعه لأهل الدين فإنها لا تسقط زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم. أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي وأجنبي يلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية. المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة، لأنه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه، فإن وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكاه إذا حال عليه الحول، وهكذا إذا أخذ التقاعد في حياته، فما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه وإلا فلا. يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك. أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي تجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. أقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض 56 ريالا من العملة الفضية العربية السعودية. أما الذهب فنصابه 20 مثقالا، ومقدارها بالعملة السعودية 11 جنيها وثلاث أسباع الجنيه. أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة. إن كنت قد أعطيت إنسانا مليئا 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل وهو مليء غير مماطل بك، متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته، وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه، لأنه صار مالا لقبضك إياه. إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة. لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ولمن عليه الدين، مع بعد ذلك عن الربا.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. متفق عليه. وفي رواية أخرى في البخاري: تقضي حجة معي. وفي مسلم: تقضي حجة أو حجة معي، هكذا بالشك، يعني معه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها. وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما. وذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها، كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف: العمرة وقت الموالد غير مشروعة، لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت. من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له: أولاً، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانياً، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ثالثاً، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رابعاً، ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. خامساً، ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. سادساً، يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. سابعاً، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ثامناً، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. تاسعاً، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. عاشرا، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء إليه. قال تعالى: وطهر بيتي، أي طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين. وقد بدأ بالطواف، لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق. ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي حتى يكون كما شرع الله، بيتاً مقدساً مطهراً من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم حتى لا يحتاجون للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل. فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم: الحج قبل الزواج لا يصح، قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كنا لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كنا قد أدينا عمرة الإسلام. تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان. أما المقيم بمكة فالصلاة أفضل له، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كله في النافلة، أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال: إيمان بالله ورسوله. قال السائل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال السائل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة.

0: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا، والتائب موعود بالمغفرة. الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعاً في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعاً عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أدى العمرة وبعد خلعه ملابس الإحرام أحرم بالعمرة لوالده، فإن كان والده يستطيع أن يعتمر فلا يعتمر عنه، وإن كان والده عاجزاً هرماً لا يستطيع العمرة أو ميتاً فلا بأس. لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج لكل واحد وحده. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع أسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم، لا حرج في ذلك لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا أحوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا وجاز أن يكون محرما للمرأة. خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم، وإن علوا كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء، وسفرها محرم وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج، إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئا، لأن هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. من أراد الحج وعلى أبيه دين، فإن كان ماله من مال أبيه فيقدم دين أبيه ويقضيه، وأما إن كان ماله من غير مال أبيه مما كسبه هو فيقدم الحج، ولا يلزمه قضاء دين أبيه، فيقدم الحج لأنه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة، هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل، السيارات الآن والطيارات، يحج عنهما كالميت، وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه، استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولا فإنه يكمل. قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير، كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم، كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة. العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة 8 أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج، إذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إن حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. من حج عن أبيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه فالذي يظهر والله أعلم أن يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض إذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج فالأحوط أنه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه. النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك، وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه ولا غيرهم إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه. المجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس وله أجر ذلك. لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها، لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا كان والدك معروفا بالخير والإسلام والصلاح، فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله. إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر، كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات، فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضا أم نفلا، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. من أخذ مالا من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته، إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود ابن عامر العجمي. كتاب الجنائز.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه. إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو الربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير ولا تجب عليه، ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها. طلب الموت لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضا. طريقة تلقين المحتضر: يقال للمحتضر: قل لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى. ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار: جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد، وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون وقالوا: إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي، ولكنه شخص آخر مجهول، فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، فلا يستحب قراءتها على الموتى. قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة فلا بأس. زيارة المريض سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعيادة للمريض، فأقل شيء مرة واحدة، فينبغي للمؤمن إذا عرف أخا له مريضا أن يعوده، فعيادة المريض من آكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر، وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلقنه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له: أطع أبا القاسم. فقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا أصل لوضع المصحف على الميت ولا يشرع، بل هو بدعة. ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع. وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. الأحاديث في موت يوم الجمعة، وأن من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار، كلها ضعيفة غير صحيحة. ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل، وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر لا أعلم له أصلا يرجع إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. المراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد. لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء، أو قبله أحد من الرجال، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء، أو تشريفا وتكريما لأرواحهم، من المنكرات والبدع المحدثة. إذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا كان الدين مؤجلا، والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته، فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. من مات والده وعليه دين ولكنه لا يعرف قدره ولا يعرف صاحب الدين ولم يطالبه أحد، فلا يلزمه شيء والحمد لله. حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70، الذي أعلمه أن سنده لا بأس به. حديث: المؤمن يموت بعرق الجبين لا بأس به. حديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر. حديث ضعيف. أحاديث الموت يوم الجمعة أو ليلتها كلها ضعيفة.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام.
2: لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات
2: مادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الزكاة.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته نعوذ به من ذلك. الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه، لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. من فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في أربعة أصناف: أولا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثانيا والسائمة من بهيمة الأنعام، ثالثا والذهب والفضة، رابعا وعروض التجارة. الربح تابع للأصل، فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى

إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. أموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله، لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعاً أو يدفع ضراً، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمه، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك، والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز إذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الأرض إن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنا أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة إذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا. تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ومقداره 56 ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة. العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في أصح أقوال أهل العلم. إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة، وإنما أراد حفظها أو استعمالها. إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه فلا بأس عليه، ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقة، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر
لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه. فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر، فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له. وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس. قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول، ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس.

0: أحسته من مالك ليدفع إلى أهل الدين، فحال عليه الحول قبل أن تدفعه لأهل الدين، فإنها لا تسقط زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم. أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي وأجنبي يلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية. المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة، لأنه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه، فإن وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكاه إذا حال عليه الحول، وهكذا إذا أخذ التقاعد في حياته، فما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه وإلا فلا. يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك. أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي تجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. أقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض 56 ريالا من العملة الفضية العربية السعودية. أما الذهب فنصابه 20 مثقالا، ومقدارها بالعملة السعودية 11 جنيها وثلاث أسباع الجنيه. أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة. إن كنت قد أعطيت إنسانا مليئا 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل وهو مليء غير مماطل بك، متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته، وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه، لأنه صار مالا لقبضك إياه. إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة. لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ولمن عليه الدين، مع بعد ذلك عن الربا.
1: الاختيارات الفقهية.

0: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج.
2: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجه، متفق عليه. وفي رواية أخرى في البخاري: تقضي حجة معي. وفي مسلم: تقضي حجة أو حجة معي، هكذا بالشك، يعني معه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها، وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما. وذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها، كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف: العمرة وقت الموالد غير مشروعة، لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت. من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له: أولاً، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانياً، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ثالثاً، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رابعاً، ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. خامساً، ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. سادساً، يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. سابعاً، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ثامناً، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. تاسعاً، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. عاشرا، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء إليه. قال تعالى: وطهر بيتي، أي طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين. وقد بدأ بالطواف، لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق. ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي حتى يكون كما شرع الله، بيتا مقدسا مطهرا من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم حتى لا يحتاجون للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل. فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم الحج قبل الزواج لا يصح قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كنا لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كنا قد أدينا عمرة الإسلام. تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان. أما المقيم بمكة فالصلاة أفضل له، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كله في النافلة، أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قال السائل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال السائل ثم أي؟ قال حج مبرور. متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا، والتائب موعود بالمغفرة. الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعا في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج، فحجه تطوعا عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أدى العمرة وبعد خلعه ملابس الإحرام أحرم بالعمرة لوالده، فإن كان والده يستطيع أن يعتمر فلا يعتمر عنه، وإن كان والده عاجزا هرما لا يستطيع العمرة أو ميتا فلا بأس. لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج لكل واحد وحده. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع أسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم، لا حرج في ذلك لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا أحوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا وجاز أن يكون محرما للمرأة. خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم وإن علوا، كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء وسفرها محرم، وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئا لأن هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. من أراد الحج وعلى أبيه دين، فإن كان ماله من مال أبيه فيقدم دين أبيه ويقضيه، وأما إن كان ماله من غير مال أبيه مما كسبه هو فيقدم الحج ولا يلزمه قضاء دين أبيه، فيقدم الحج لأنه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة. هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل، السيارات الآن والطيارات، يحج عنهما كالميت، وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولا فإنه يكمل. قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة. العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة 8 أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج، إذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إن حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. من حج عن أبيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه، فالذي يظهر والله أعلم أن يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض إذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج، فالأحوط أنه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه. النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك، وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك، فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه ولا غيرهم إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف، وهو مسقط للواجب عليه. المجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس وله أجر ذلك. لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها، لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا كان والدك معروفا بالخير والإسلام والصلاح، فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله. إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات، فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضا أم نفلا، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. من أخذ مالا من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج.
1: الاختيارات الفقهية. الاختيارات
0: الفقهية. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الجنائز.
2: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه، إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو الربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير ولا تجب عليه، ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها. طلب الموت لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضا. طريقة تلقين المحتضر: يقال للمحتضر: قل لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى. ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار: جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد، وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون وقالوا: إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي، ولكنه شخص آخر مجهول. فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، فلا يستحب قراءتها على الموتى. قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة فلا بأس. زيارة المريض سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعيادة للمريض، فأقل شيء مرة واحدة، فينبغي للمؤمن إذا عرف أخا له مريضا أن يعوده، فعيادة المريض من آكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر، وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلقنه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له: أطع أبا القاسم. فقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا أصل لوضع المصحف على الميت ولا يشرع، بل هو بدعة. ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع. وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. الأحاديث في موت يوم الجمعة وأن من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار كلها ضعيفة غير صحيحة. ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر لا أعلم له أصلا يرجع إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. المراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد. لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء أو قبله أحد من الرجال، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء أو تشريفا وتكريما لأرواحهم من المنكرات والبدع المحدثة. إذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا كان الدين مؤجلا، والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته، فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. من مات والده وعليه دين ولكنه لا يعرف قدره ولا يعرف صاحب الدين ولم يطالبه أحد فلا يلزمه شيء والحمد لله. حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 الذي أعلمه أن سنده لا بأس به. حديث: المؤمن يموت بعرق الجبين، لا بأس به. حديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر، حديث ضعيف. أحاديث الموت يوم الجمعة أو ليلتها كلها ضعيفة.
1: الاختيارات الفقهية.
0: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الزكاة.
2: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته، نعوذ به من ذلك. الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه، لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. من فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في أربعة أصناف: أولاً الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثانياً والسائمة من بهيمة الأنعام، ثالثاً والذهب والفضة، رابعاً وعروض التجارة. الربح تابع للأصل، فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. أموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله، لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعا أو يدفع ضرا، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك، والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز إذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الأرض إن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنا أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة إذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا. تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ومقداره 56 ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة. العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في أصح أقوال أهل العلم. إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة وإنما أراد حفظها أو استعمالها. إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه، فلا بأس عليه ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقا، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر، فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له. وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس، قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس. أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره، لأن الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. ما حزته من مالك ليدفع إلى أهل الدين فحال عليه الحول قبل أن تدفعه لأهل الدين فإنها لا تسقط زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم. أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي وأجنبي يلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية. المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة، لأنه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه، فإن وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكاه إذا حال عليه الحول، وهكذا إذا أخذ التقاعد في حياته، فما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه وإلا فلا. يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك. أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي تجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. أقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض 56 ريالا من العملة الفضية العربية السعودية. أما الذهب فنصابه 20 مثقالا، ومقدارها بالعملة السعودية 11 جنيها وثلاث أسباع الجنيه. أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة. إن كنت قد أعطيت إنسانا مليئا 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل وهو مليء غير مماطل بك، متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته، وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه، لأنه صار مالا لقبضك إياه. إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة. لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ولمن عليه الدين، مع بعد ذلك عن الربا.
1: الاختيارات الفقهية.
0: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج.
2: قال الإمام

هن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجه، متفق عليه. وفي رواية أخرى في البخاري: تقضي حجة معي، وفي مسلم: تقضي حجة أو حجة معي، هكذا بالشك، يعني معه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها، وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما. وذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها، كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف: العمرة وقت الموالد غير مشروعة، لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت. من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له: أولاً، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانياً، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ثالثاً، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رابعاً، ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. خامساً، ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. سادساً، يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. سابعاً، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ثامناً، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. تاسعاً، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح.

0: ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. عاشرا، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء إليه. قال تعالى: وطهر بيتي، أي طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين. وقد بدأ بالطواف، لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق. ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي حتى يكون كما شرع الله، بيتا مقدسا مطهرا من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم حتى لا يحتاجوا للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل. فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم: الحج قبل الزواج لا يصح، قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كنا لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كنا قد أدينا عمرة الإسلام. تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان. أما المقيم بمكة فالصلاة أفضل له، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كله في النافلة، أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قال السائل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال السائل ثم أي؟ قال حج مبرور. متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا، والتائب موعود بالمغفرة. الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعا في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعا عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أدى العمرة وبعد خلعه ملابس الإحرام أحرم بالعمرة لوالده، فإن كان والده يستطيع أن يعتمر فلا يعتمر عنه، وإن كان والده عاجزا هرما لا يستطيع العمرة أو ميتا فلا بأس. لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج لكل واحد وحده. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى، فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع أسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم، لا حرج في ذلك لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا أحوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح، لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه، لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا، وجاز أن يكون محرما للمرأة. خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم، وإن علوا كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء، وسفرها محرم وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج، إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئا، لأن هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. من أراد الحج وعلى أبيه دين، فإن كان ماله من مال أبيه فيقدم دين أبيه ويقضيه، وأما إن كان ماله من غير مال أبيه مما كسبه هو فيقدم الحج، ولا يلزمه قضاء دين أبيه، فيقدم الحج لأنه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة. هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل، السيارات الآن والطيارات، يحج عنهما كالميت. وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه، استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولا فإنه يكمل. قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط. وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير، كالدعاء والصدقة والحج والصوم. أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم، كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة. العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة 8 أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج، إذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إن حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. من حج عن أبيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه فالذي يظهر والله أعلم أن يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض إذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج فالأحوط أنه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه. النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك، وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه ولا غيرهم إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف، وهو مسقط للواجب عليه. المجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس وله أجر ذلك. لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها، لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا كان والدك معروفا بالخير والإسلام والصلاح فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله. إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضا أم نفلا، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. من أخذ مالا من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج، ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته، إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة:
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات، من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود ابن عامر العجمي. كتاب الجنائز.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه، إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو الربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير ولا تجب عليه، ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها. طلب الموت لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضا. طريقة تلقين المحتضر: يقال للمحتضر: قل لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى. ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار: جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد، وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون وقالوا إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي ولكنه شخص آخر مجهول، فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، فلا يستحب قراءتها على الموتى. قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة فلا بأس. زيارة المريض سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعيادة للمريض، فأقل شيء مرة واحدة، فينبغي للمؤمن إذا عرف أخا له مريضا أن يعوده، فعيادة المريض من آكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر، وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلقنه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له: أطع أبا القاسم. فقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا أصل لوضع المصحف على الميت ولا يشرع، بل هو بدعة. ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع. وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. الأحاديث في موت يوم الجمعة وأن من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار، كلها ضعيفة غير صحيحة. ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل، وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر لا أعلم له أصلا يرجع إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. المراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد. لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء، أو قبله أحد من الرجال، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء، أو تشريفا وتكريما لأرواحهم، من المنكرات والبدع المحدثة. إذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا كان الدين مؤجلا، والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته، فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. من مات والده وعليه دين ولكنه لا يعرف قدره ولا يعرف صاحب الدين ولم يطالبه أحد فلا يلزمه شيء والحمد لله. حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 الذي أعلمه أن سنده لا بأس به. حديث: المؤمن يموت بعرق الجبين، لا بأس به. حديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر، حديث ضعيف. أحاديث الموت يوم الجمعة أو ليلتها كلها ضعيفة.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات، من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الزكاة.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته، نعوذ به من ذلك. الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه، لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. من فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في أربعة أصناف: أولا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثانيا والسائمة من بهيمة الأنعام، ثالثا والذهب والفضة، رابعا وعروض التجارة. الربح تابع للأصل، فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. أموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله، لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعا أو يدفع ضرا، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة، إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك، والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز، إذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الأرض إن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنا أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة إذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا. تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ومقداره 56 ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة. العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في أصح أقوال أهل العلم. إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية، بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة، وإنما أراد حفظها أو استعمالها. إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه، فلا بأس عليه ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقة، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر، فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له. وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس، قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس. أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره، لأن الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. ما حزته من مالك ليدفع إلى أهل الدين فحال عليه الحول قبل أن تدفعه لأهل الدين فإنها لا تسقط زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم. أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي وأجنبي يلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية. المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة، لأنه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه، فإن وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكاه إذا حال عليه الحول، وهكذا إذا أخذ التقاعد في حياته، فما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه وإلا فلا. يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك. أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي تجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. أقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض 56 ريالا من العملة الفضية العربية السعودية، أما الذهب فنصابه 20 مثقالا، ومقدارها بالعملة السعودية 11 جنيها وثلاث أسباع الجنيه. أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة. إن كنت قد أعطيت إنسانا مليئا 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل، وهو مليء غير مماطل بك، متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته، وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه، لأنه صار مالا لقبضك إياه. إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة. لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ولمن عليه الدين، مع بعد ذلك عن الربا.
1: الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجه، متفق عليه. وفي رواية أخرى في البخاري: تقضي حجة معي، وفي مسلم: تقضي حجة أو حجة معي، هكذا بالشك، يعني معه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها، وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما. وذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها، كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف: العمرة وقت الموالد غير مشروعة، لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت. من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له: أولاً، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانياً، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ثالثاً، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رابعاً، ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. خامساً، ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. سادساً، يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. سابعاً، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ثامناً، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. تاسعاً، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. عاشرا، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة.

من الشرك بالله والبدع المضلة، وأن لا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة. للطائفين، وقد بدأ بالطواف لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق. ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي حتى يكون كما شرع الله، بيتا مقدسا مطهرا من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم حتى لا يحتاجون للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل. فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم: الحج قبل الزواج لا يصح، قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على

0: إلى الحجر الأسود، فإن كنا لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع، وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كنا قد أدينا عمرة الإسلام. تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة، وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان. أما المقيم بمكة فالصلاة أفضل له، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كله في النافلة، أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قال السائل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال السائل ثم أي؟ قال حج مبرور. متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا، والتائب موعود بالمغفرة. الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعا في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعا عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أدى العمرة وبعد خلعه ملابس الإحرام أحرم بالعمرة لوالده، فإن كان والده يستطيع أن يعتمر فلا يعتمر عنه، وإن كان والده عاجزا هرما لا يستطيع العمرة أو ميتا فلا بأس. لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج لكل واحد وحده. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع أسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم، لا حرج في ذلك، لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا أحوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه، لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا، وجاز أن يكون محرما للمرأة. خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم وإن علوا، كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء، وسفرها محرم، وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع، لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج، إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي، وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئا، لأن هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. من أراد الحج وعلى أبيه دين، فإن كان ماله من مال أبيه فيقدم دين أبيه ويقضيه، وأما إن كان ماله من غير مال أبيه مما كسبه هو فيقدم الحج، ولا يلزمه قضاء دين أبيه، فيقدم الحج لأنه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة، هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا، أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل، السيارات الآن والطيارات، يحج عنهما كالميت، وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولا فإنه يكمل. قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط. وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة. العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة ثامنة أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج، إذا كان المكلف عاجزاً لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إن حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. من حج عن أبيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه فالذي يظهر والله أعلم أن يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض إذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج فالأحوط أنه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه. النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك، وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه ولا غيرهم إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف، وهو مسقط للواجب عليه. المجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس، وله أجر ذلك. لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها، لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا كان والدك معروفا بالخير والإسلام والصلاح فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله. إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات، فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضا أم نفلا، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. من أخذ مالا من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الجنائز.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه، إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو الربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير ولا تجب عليه، ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها. طلب الموت لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضا. طريقة تلقين المحتضر: يقال للمحتضر: قل لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى. ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد، وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون وقالوا إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي ولكنه شخص آخر مجهول. فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، فلا يستحب قراءتها على الموتى. قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة فلا بأس. زيارة المريض سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعيادة للمريض، فأقل شيء مرة واحدة، فينبغي للمؤمن إذا عرف أخا له مريضا أن يعوده، فعيادة المريض من آكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر، وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلقنه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له: أطع أبا القاسم. فقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا أصل لوضع المصحف على الميت ولا يشرع، بل هو بدعة. ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع. وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. الأحاديث في موت يوم الجمعة، وأن من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار، كلها ضعيفة غير صحيحة. ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل، وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر لا أعلم له أصلا يرجع إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. المراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد. لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء، أو قبله أحد من الرجال، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء، أو تشريفا وتكريما لأرواحهم، من المنكرات والبدع المحدثة. إذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا كان الدين مؤجلا، والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته، فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. من مات والده وعليه دين ولكنه لا يعرف قدره ولا يعرف صاحب الدين ولم يطالبه أحد فلا يلزمه شيء والحمد لله. حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 الذي أعلمه أن سنده لا بأس به. حديث: المؤمن يموت بعرق الجبين، لا بأس به. حديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر. حديث ضعيف. أحاديث الموت يوم الجمعة أو ليلتها كلها ضعيفة.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الزكاة.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته نعوذ به من ذلك. الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه، لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. من فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في أربعة أصناف: أولا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثانيا والسائمة من بهيمة الأنعام، ثالثا والذهب والفضة، رابعا وعروض التجارة. الربح تابع للأصل، فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. أموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله، لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعا أو يدفع ضرا، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة، إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك، والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز، إذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الأرض إن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنا أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة إذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا. تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ومقداره 56 ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة. العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في أصح أقوال أهل العلم. إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية، بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة، وإنما أراد حفظها أو استعمالها. إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما، وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره، حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه، فلا بأس عليه ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقة، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين، متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول، كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر. فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس. قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول، ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس. أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره، لأن الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. ما حزته من مالك ليدفع إلى أهل الدين فحال عليه الحول قبل أن تدفعه لأهل الدين، فإنها لا تسقط زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم. أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي وأجنبي يلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية. المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة، لأنه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه، فإن وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكاه إذا حال عليه الحول، وهكذا إذا أخذ التقاعد في حياته، فما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه وإلا فلا. يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك، أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي تجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. أقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض 56 ريالا من العملة الفضية العربية السعودية. أما الذهب فنصابه 20 مثقالا، ومقدارها بالعملة السعودية 11 جنيها وثلاث أسباع الجنيه. أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة. إن كنت قد أعطيت إنسانا مليئا 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل وهو مليء غير مماطل بك، متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته، وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه، لأنه صار مالا لقبضك إياه. إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة. لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ولمن عليه الدين مع بعد ذلك عن الربا.
1: الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، متفق عليه. وفي رواية أخرى في البخاري: تقضي حجة معي، وفي مسلم: تقضي حجة أو حجة معي، هكذا بالشك، يعني معه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها، وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما. وذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف. العمرة وقت الموالد غير مشروعة، لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت. من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له: أولاً، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانياً، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ثالثاً، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رابعاً، ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. خامساً، ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. سادساً، يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. سابعاً، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ثامناً، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. تاسعاً، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. عاشرا، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء إليه. قال تعالى: وطهر بيتي، أي طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين. وقد بدأ بالطواف لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق، ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي حتى يكون كما شرع الله، بيتا مقدسا مطهرا من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم حتى لا يحتاجوا للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل، فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم: الحج قبل الزواج لا يصح، قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كنا لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كنا قد أدينا عمرة الإسلام. تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة، وسوف ينزح ويخرج ويبتعد.

الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كله في النافلة، أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قال السائل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال السائل ثم أي؟ قال حج مبرور. متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا، والتائب موعود بالمغفرة. الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعا في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعا عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أدى العمرة وبعد خلعه ملابس الإحرام أحرم بالعمرة لوالده، فإن كان والده يستطيع أن يعتمر فلا يعتمر عنه، وإن كان والده عاجزا هرما لا يستطيع العمرة أو ميتا فلا بأس. لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج لكل واحد وحده. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع أسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم، لا حرج في ذلك لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا أحوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا وجاز أن يكون محرما للمرأة. خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم وإن علوا، كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. أبو الزوج

0: زوجي محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء، وسفرها محرم، وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع، لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج، إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي، وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئا، لأن هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. من أراد الحج وعلى أبيه دين، فإن كان ماله من مال أبيه فيقدم دين أبيه ويقضيه، وأما إن كان ماله من غير مال أبيه مما كسبه هو فيقدم الحج، ولا يلزمه قضاء دين أبيه، فيقدم الحج لأنه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة، هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل، السيارات الآن والطيارات، يحج عنهما كالميت، وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه، استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولا فإنه يكمل. قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير، كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم، كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة. العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة ثامنة أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج، إذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إن حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. من حج عن أبيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه فالذي يظهر والله أعلم أن يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض إذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج فالأحوط أنه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه. النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك، وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه ولا غيرهم إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه. المجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس وله أجر ذلك. لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها، لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا كان والدك معروفا بالخير والإسلام والصلاح فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله. إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات، فوجب البقاء عليه. ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضاً أم نفلاً، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. من أخذ مالاً من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظراً لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته، إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الجنائز.
0: قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه، إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو الربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير ولا تجب عليه، ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها. طلب الموت لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضا. طريقة تلقين المحتضر: يقال للمحتضر: قل لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى. ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله. قراءة سورة ياسين عند الاحتضار: جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد، وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون وقالوا إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي ولكنه شخص آخر مجهول. فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، فلا يستحب قراءتها على الموتى. قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصيصها ليس له وجه. الأنين لا بأس به، إذا تألم لا بأس، ليس من الشكوى، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة فلا بأس. زيارة المريض سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعيادة للمريض، فأقل شيء مرة واحدة، فينبغي للمؤمن إذا عرف أخا له مريضا أن يعوده، فعيادة المريض من آكد العبادات. يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر. وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فلقنه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له: أطع أبا القاسم. فقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لا أصل لوضع المصحف على الميت ولا يشرع، بل هو بدعة. ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع. وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ. الأحاديث في موت يوم الجمعة، وأن من مات يوم الجمعة دخل الجنة ووقي النار، كلها ضعيفة غير صحيحة. ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل، وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم وقد جاءت بها النصوص. وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر لا أعلم له أصلا يرجع إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. المراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين. يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد. لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء، أو قبله أحد من الرجال، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء أو تشريفا وتكريما لأرواحهم من المنكرات والبدع المحدثة. إذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا كان الدين مؤجلا، والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته، فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. من مات والده وعليه دين ولكنه لا يعرف قدره ولا يعرف صاحب الدين ولم يطالبه أحد فلا يلزمه شيء والحمد لله. حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 الذي أعلمه أن سنده لا بأس به. حديث المؤمن يموت بعرق الجبين لا بأس به. حديث ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر. حديث ضعيف. أحاديث الموت يوم الجمعة أو ليلتها كلها ضعيفة.
1: الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الزكاة.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله، كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته نعوذ به من ذلك. الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه، لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. من فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة تجب في أربعة أصناف: أولاً الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثانياً والسائمة من بهيمة الأنعام، ثالثاً والذهب والفضة، رابعاً وعروض التجارة. الربح تابع للأصل، فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله، فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. أموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الزكاة حق الله، لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعا أو يدفع ضرا، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة، إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك، والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز، إذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الأرض إن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنا أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة إذا تم حول المال الذي بذل فيها وبلغت قيمتها نصابا. تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ومقداره 56 ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق. لو كان المبلغ معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة. العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في أصح أقوال أهل العلم. إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية، بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة، وإنما أراد حفظها أو استعمالها. إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما، وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره، حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه، فلا بأس عليه، ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقا، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ. ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه، ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين، متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر. فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس. قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك. يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين، في أصح قولي العلماء. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس. أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره، لأن الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. ما حزته من مالك ليدفع إلى أهل الدين فحال عليه الحول قبل أن تدفعه لأهل الدين فإنها لا تسقط زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم. أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي وأجنبي يلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية. المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك لو كان لقضاء دين. الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة ليس عليه زكاة، لأنه ليس في يده ولا يدري ما يحكم الله فيه، فإن وصل إليه بعد ذلك أو إلى ورثته زكاه إذا حال عليه الحول، وهكذا إذا أخذ التقاعد في حياته، فما حال عليه الحول وهو نصاب زكاه وإلا فلا. يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك. أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي تجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. أقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض 56 ريالاً من العملة الفضية العربية السعودية، أما الذهب فنصابه 20 مثقالاً ومقدارها بالعملة السعودية 11 جنيهاً 3/4 الجنيه. أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة. إن كنت قد أعطيت إنساناً مليئاً 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل وهو مليء غير مماطل بك، متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته، وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه، لأنه صار مالا لقبضك إياه. إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة. لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ولمن عليه الدين مع بعد ذلك عن الربا.
1: الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية.
2: يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة.
1: الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج.
0: قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا. أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، متفق عليه. وفي رواية أخرى في البخاري: تقضي حجة معي. وفي مسلم: تقضي حجة أو حجة معي، هكذا بالشك، يعني معه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها، وثبت عن عمر أنه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما. وذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف. العمرة وقت الموالد غير مشروعة، لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت. من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء العمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له: أولاً، أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانياً، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ثالثاً، يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. رابعاً، ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. خامساً، ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. سادساً، يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. سابعاً، ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ثامناً، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. تاسعاً، ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. عاشرا، وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء إليه. قال تعالى: وطهر بيتي، أي طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين. وقد بدأ بالطواف، لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق. ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي، حتى يكون كما شرع الله، بيتا مقدسا مطهرا من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم حتى لا يحتاجوا للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل. فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم: الحج قبل الزواج لا يصح، قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كنا لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كنا قد أدينا عمرة الإسلام. تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان. أما المقيم بمكة فالصلاة أفضل له، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كله في النافلة أعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قال السائل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال السائل ثم أي؟ قال حج مبرور. متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا، والتائب موعود بالمغفرة. الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعاً في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعاً عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أدى العمرة وبعد خلعه ملابس الإحرام أحرم بالعمرة لوالده، فإن كان والده يستطيع أن يعتمر فلا يعتمر عنه، وإن كان والده عاجزاً هرماً لا يستطيع العمرة أو ميتاً فلا بأس. لكن إذا كان زحمة كأيام الحج فالأفضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج لكل واحد وحده. من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر. أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. سفر الخادمة للحج مع أسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم، مثل مملوكتهم تابعة لهم، لا حرج في ذلك لأنها مضطرة إلى أن تذهب معهم. لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا أحوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح لكنها أخطأت، الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه لحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها. متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا وجاز أن يكون محرما للمرأة. خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم وإن علوا، كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء، وسفرها محرم، وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة

البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع، لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج، إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي، وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئا، لأن هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. من أراد الحج وعلى أبيه دين، فإن كان ماله من مال أبيه فيقدم دين أبيه ويقضيه، وأما إن كان ماله من غير مال أبيه مما كسبه هو فيقدم الحج، ولا يلزمه قضاء دين أبيه، فيقدم الحج لأنه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة. هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل، السيارات الآن والطيارات، يحج عنهما كالميت، وإذا تكلف وأحرم وجاء وعجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه، استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك. وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولا فإنه يكمل. قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير، كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم، كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة. العمى ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا،
وعلى الأعمى أن

بنفسه إذا كان مستطيعا. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة 8 أو أكثر، وهذا من برها، ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج، إذا كان المكلف عاجزاً لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إن حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. من حج عن أبيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه، فالذي يظهر والله أعلم أن يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض إذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج فالأحوط أنه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم. لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه. النيابة عن شخص في الحج وعن آخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك، وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه ولا غيرهم إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه. المجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس وله أجر ذلك. لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك. ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس. الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا